0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاص
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. بلشوا الويك اند باجواء حلوه على

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

تسمعوا هالموسيقى الحلوة كتير فالزو باري للعماد العميد عفوا زياد مراد العميد بقوى الأمن الداخلي. يعني نحن

صرنا على الهواء يعني عم نستقبل صباح جديد نحن وياكم. صباح الخير يا أحلى مستمعين، صباح يوم الخميس، بس يجي الخميس يعني طار الأسبوع خلاص. اليوم نحن 3 أيلول وأكيد صباح نهار جديد منلتقى فيه سوا على إذاعة أغاني أغاني ببرنامج صارت 6. أنا شرب السعادة ومعنا اليوم كمان المخرج إلي أزة، حاضرين صرنا وجاهزين لحتى نبلش سوا أول ساعة ونص من صبحيتنا من بثنا المباشر الصباحي. نهار جديد عم نستقبله مع الصباح الحلو كتير، بدي أتمنى يكون نهار خير وراحة بال على كل واحد عم يسمعنا وين ما كنتوا. إذا بعدكم بالبيت صرتوا بسياراتكم على الطريق رايحين على الجامعة، لأنه عرفنا من كم يوم أنه في جامعات بلشت، إذا رايحين على الشغل بدي أتمنى لكم نهار حلو، نهار مليان أخبار منيحة، يكون مليان نجاح محبة. شو بعد في دعواتنا لكم يا ولقاءات بتصير معكم اليوم بتفرح قلوبكم. خلوا هالصباح يكون بداية منيحة وخلوا معنا هالنهار يكون خفيف، يكون أحلى بكتير من مبارح. ولحتى يكون نهارنا حلو لازم ويكون متين وقوي، لازم نبلش سوا ومثل العادة مع الوقفة الروحية. معا نصلي.

رب بهالصباح الجديد منوقف لحظة قدامك ومنحط حالنا كلنا بين إيديك، منحط قدامك كل إنسان عم يسمعنا بهاللحظات. يا رب علمنا ما نستسلم لليأس حتى بالأيام الصعبة يلي منمرق فيها. أعطينا قلب يعرف يشوف النعمة الصغيرة ويعرف يشكر على الأشياء الحلوة يلي أكيد بعدها موجودة بحياتنا رغم كل شيء. يا رب إذا في حدا اليوم تعبان من جوا أعطيه القوة، إذا في حدا ناطر شي خبر أعطيه رجا، وإذا في حدا حاسس حاله إنه الطريق مسكرة بوجهه يا رب افتح له باب ما كان متوقعه. خلينا يا رب نعيش النهار بسلام ونكون نحن سبب فرح وسبب طمأنينة لغيرنا. يا رب ما تخلينا نضيع أيامنا بالخوف وبالقلق، وعلمنا نعيش اللحظة ونحط كل شيء بين إيديك.

العائلة بلبنان شو اللي عم بصير فينا وشو صار فينا وقديش صارت الحياة بهالبلد تقيلة على الناس كلها.

بس مع كل الهموم يلي عم نعيشها ومع كل المسؤوليات يلي فوق راسنا خصوصا فوق راس الأهل ومع كل شيء عم نحاول نأمنه لأولادنا بدنا نتذكر شغلة أساسية ما لازم نخلي أبدا الخوف يأكل منا الأمل.

لكن ما بنعرف شو مخبيط لنا الايام اللي جاي والاشهر اللي جايين, ويمكن في ناس خيفان من شو بده بعد يجينا. بس نحن بنقول دايما يا رب نحن بنآمن فيك, بنآمن انك حاطت ايديك معنا وانك ما بتتركنا حتى باصعب الاوقات.

بارك كل بي وكل أم عم يركضوا كرمال أولادهم، أعطيهم القوة، أعطيهم الحكمة، وافتح قدامهم بواب رزق وبواب خير.

تعرفوا بهالبلد هيدا أملنا وهيدا رجعنا إنه مهما كانت الأيام صعبة الرب دايما بيضل معنا وما بيتركنا أبداً.

0: صلاة مقبولة للجميع ولكل المستمعين يلي عم بيسمعونا, وأهلا وسهلا فيكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا.
1: من صارة ستة صباح الخير.
0: صباح الخير لكم جميعا, إن شاء الله يا رب يكون نهاركم مليان خير وبركة وراحة بال وأهم شيء صحة. صارت الساعة 6:11 باستديوهات أغاني 6:12, هلأ صارت 6:12 وقديه الصبحية البكير إلى طعم غير.

كانوا سهرانين مثل أنا وإلي، وهلا بتقولوا لي حاشتنا كل يوم بتقلنا سهران وبتربحنا جميلة، بس سيرة وانفتحت. قد ما تكونوا بهالوقت انتم عم تسمعونا مكركبين، عم تلبسوا، عم تحضروا حالكم، بدكم تعملوا قهوة، تشربوا كافي دو برازيل، بدكم تعملوا شاي، بدكم تظهروا على شغلكم، بالرغم من هالعجقة كلها، بس هيدا الوقت بيضلوا كتير حلو وبيضل أهدى من كل ساعات النهار. هيدا الصباح قبل ما يبلش نهارنا يركض فينا، بيكون عندنا فرصة لنوقف بالرغم من هالكركبة والعجقة، نوقف لنو دقيقة الصبح مع حالنا، نرتب أفكارنا، ننتبه للأشياء يلي عن جد بتهمنا، لحتى ننظم نهارنا من بدايته.

قديش مطلوب منا هالايام انه نكون واعيين. تعرفوا انه الوعي مش بس انه نعرف شو عم بيصير حوالينا، الوعي كمان انه نعرف شو عم بيصير جواتنا، نعرف كل واحد يعرف شو بده، شو لازم يعمل، شو لازم يترك، وشو لازم يحافظ عليه. يمكن بهالنهار اليوم الخميس 3 أيلول، ما هيك؟ يمكن هالنهار ما نقدر نغير شيء، بس أكيد فينا نغير طريقة نظرتنا للأشياء، وفينا نختار نعيش نهارنا مثل ما نحن بدنا. يعني فينا نختار أنه يكون نهارنا هادي، نعيشه بهدوء، نعيشه بمحبة، وأهم شيء نعيشه بقلب مفتوح على الآخر.

انا كان عندي عشاء هون بالجيتاوي ببطريركيه الارمن الكاثوليك. عن جد انا ومسرب بهالليل نص الليل صرت فكر طب انه الانسان ما بيقدر يعيش منغلق على حاله, يعني عايش لحاله بعائلته, في امور ما لازم يستغني عنها, في اجتماعيات, في لقاءات لازم تصير. يعني احنا جماعة يلي منوع على 4:30 مثلا هلا انا وإلي, يعني قد ايه, يعني ما رح اقول 8 ساعات و7 ساعات, رح اقول 6 ساعات. اذا منوع 4:30 لازم نكون نايمين 10:30 لنكون مأمنين 6 ساعات نوم. هيدا اكيد شي صعب, يعني مين بينام بالبيت 10:30؟ اكيد في ناس بس كتير العدد قليل.

السؤال الحقيقي، مين فيكم قادر ينام بكير؟ يعني مين امبارح مثلا كان نايم على 10:30؟ هات لنشوف كل يلي وعيه مثل على 4:30. مين امبارح قادر ينام على الساعة 10:30 بالليل؟ ومين بيقدر ياخد مثلا 7 ساعات؟ ومين بحس انه 8 ساعات نوم هيك بتفرق معه، يعني بتغير له كل نهاره، بيضل نهاره مرتاح؟ هيت خبرونا اي ساعة نمتوا امبارح. على 71 9 8 9 9 8 9، فإذا 71 9 8 9 9 8 9، أي ساعة نمتوا مبارح لحتى تكونوا واعيين هالقد بكير؟ لا ما بصدق حدا عم بيقلي نمت على 9. ايه مزبوط رامي، صدقتك. نيال قلبك.

0: كمان من علي عم بلش أقول أنا نمت على 10:30 منيحة هي لقلبك. يلا رح بلش نسمع أول فويس على 71 9 8 9 9 8 9.
1: بونجور شربل، بونجور إلي، أنا بيتر الأشقر وخي كفر. الساعة 12 نحن رمنا، مش عم نتكذب عليك.
2: أنا
0: الساعة 12؟ شو كنتوا عم تعملوا بهالوقت؟ يلا قربت المدارس، أي متى بتفتح مدرستكم وبتصيروا تناموا الساعة 9 ماكسيموم؟ رزميك رزميك شربول، أنا 10:45 نمت وهلأ نازل على الشغل وعادي. الله يقويك رزميك. يعني إلي إذا نام، إذا رامي عم بيقول لي نام على الساعة 9 وعادي وعي 4:30 ونازل على الشغل، يعني قدي نام 3 ساعات و 7 ساعات ونص. والله برافو نيال قلبك رامي. بيرس حق عمالي يعطيك العافية شربول، أنا نمت على الساعة 1:30 وعيد 6:45. يعني مش أنا لوحدي، يعني ممنوع نق. يلا خبرونا قديش نمتوا مبارح وبأي ساعة نمتوا، بعتولنا على الواتساب على 71 9 8 9 9 8 9. خلونا نشوف سوا قديش مستمعين صارت 6 عم يعطوا حالهم حقهم من النوم. من عكار عبد الله الكوراني عم بيقول لي شربول انا نمت الساعه 11 واليوم عطله ما عندي شغل، بس واقع مثل العاده على الساعه 5 لحتى اسمعكم.
3: حكي لك عني وصدقتك حتى بكلمه ما
0: تنسى. مالينا بدي لك بونجور يا مالينا. مالينا نامت الساعه 11 بفتكر نامت ووعيت اكيد عم تسمعني، بس فرق عن الوعي لحتى تجي على الإذاعة وتحضر حالها بين أنه تكون عم تسمعنا بالتخت، يعني وعي الساعة 6 يعني مثل شي 7 ساعات مينيموم.

قديش بتعملوا مشاريع وبتسهروا وبتضيعوا الوقت، وتاني يوم بتنزلوا على الشغل نعسانين ومكسرين وتعبانين، وبتقولوا اخر مرة بعملها. وانا كل مرة بكون مسرب انا وميلينا، بقول لها ميلينا بالنهاية نحن حياتنا غير كل الناس، يعني منوعة 4:30 لازم نبطل نسهر بنص الجمعة، منعود جمعة سبت منعود بالسهر، بتقلي ما تنق. بس عن جد يعني قديش هيك اوقات بتسألوا حالكم انه مش كل شيء بيسهل انه نسهر كرماله، ومش كل شيء لازم ناخد من وقت راحتنا لحتى نعمله. اوقات اهم قرار فينا بناخده هو انه منعرف اي متى نقول خلص بكفي لليوم وبكرة نهار جديد. لأنه صدقوني لما بنعطي جسمنا وعقلنا بنعطيهم الراحة اللي هني بحاجة لها، منوعة أهدى، منصير نفكر أوضح ومنصير نفكر صح، منصير نقدر نتعامل مع نهارنا بطريقة أحسن بطريقة أفضل بكثير. ما منصير كل ما شفنا حالنا حدا منخانقه، وآخر شيء إذا ما منلاقي حدا نتخانق معه منخانق حالنا. عم تكسب علي خلي تعلموا ترتاحوا بدون ما تحسوا بي، يعني بدون شعور بالذنب، لأنه الراحة مش أنه نضيع وقت، الراحة هي أنه هي استعداد لنهار جديد، لنهار يكون مليان بالإنتاج ولنهار يكون ناجح.

0: الميم اللبنانية، بحبوا السهر والاجتماعيات والظهرات، يعني 80% من اللبنانية ما بيناموا قبل الساعة 12. مثلا أنا ما فيني أنام قبل الساعة 12:30 وحدة، وبوعى 5:30.
1: بسم الله عليك.
0: بس نهار الأحد بنام بوعى على المنقل دغري. أكثر من هيك ما بعرف، بس اللي أكيد ما عنده اجتماعيات وما عنده شيء يعملها بينام بكير. هيدا رأيي، بس أنا بقول 80% من العالم ما بتنام قبل الساعة 12.
1: تعرف بس أنا مرة سائل حكيم، يعني بس بلشت وقع أنا بكير على 4:30، بس بلشنا بصارت 6، قلت له أنه أنا إذا لازم نام بعد الظهر، قال لي ضروري تريح، بس كل وقت بيروح منك ما فيك تعوضه، يعني خصوصا بالنوم. يعني إذا نمت بعد الظهر، وأنا كنت أقول أنه بالويكند بعوض، خلص كل وقت راح راح. يلا أما لما لينا بدي لها بونجور لينا سلهب عبدالي شربول، لأنه إلها جمعة عنا بميروبة، قالت ساعة نوم بالجبل إيقال ساعتين نوم بالساحل. القليلة ما منعرق، ما منقوم ماي. صباحو شربول وصباحو لإلي، عن جد كتير اشتقنا لمالينا، وإن شاء الله خير. أنا نمت الساعة 12 وعيت على أحلى صوت. مرسي مرسي بسمة. شادي شادي، أي ساعة نمت يا شادي؟ الله يخلينا لشركة كافي دو برازيل، أطيب بن هي اللي بتوعينا كل يوم بالكافيين اللي موجود فيها وبالنكهة الطيبة طعمة القهوة الأصيلة أكيد البرازيلية. كافي دو برازيل موجودة بكل لبنان، هي الأوفر، لأنه كل تلقيمة لازم تكون أنقص بملعقة من كل أنواع البن اللي موجودين بالسوق، أطيب بكتير من كل أنواع البن، حتى الرغوة تبعيتها القشوة تبعيتها غير، وبتشوفوا الركبة عم بتفور بطريقة غير. كافي دو برازيل هي الأرخص كمان، موجودة بكل لبنان. إذا ما لقيتوا واحد بيتكم، بس ابعتوا واتساب على 76-777-969، وهن بيدلوكم على أقرب محل ببيع كافي دو برازيل.
2: صباحك صباحك يا شربول، صباحك نهارك مبارك يا رب. نام بكير وقوم بكير وشوف الصحة كيف بتصير.
1: هيدا مجرد مثل وبس.

ولو بيتر أشعر يمكن بيّن اسم بيتر. اسمع الفويس نترجيكم، ما تخلونا نزعج المستمعين قبل الضوء. في مستمعين بيبقوا واعيين وما قلهم جلادت حالهم، بنقول لهم شكرا لأنه بيسمعونا وقلوا جلادتنا، بس أنه كل يلي بده يسجل ما يكون في فوضى بالتسجيل. بليز

0: صالح يسعد صباحك، تحية كبيرة كبيرة لك.
1: صباح الشرب، صباح الشرب، كيفك؟ صباح صباح للكل اللي عم يسمعونا. شربل ما طال النوم عمره ولا كسر بالأعمار طول السهر،
0: ولو
1: سهر وعمل بدك إيه لحين النام، والله لحين النام، والله العظيم أنا بدلي في أوقات ثلاثة أيام عادي.
0: لا يا زلمة، الواحد بده ينتبه على صحته. هالمرة واحد كان كل يوم يقول لمرته بكرة بدي بلش نام والله بكير، بكرة بدي فيق بكير، بكرة بدي بلش أعمل رياضة، بكرة بدي غير حياتي، بكرة بكرة بكرة، وكلهم كانوا وعود على الفاضي. مرة شي شهر والتغيير الوحيد اللي صار بحياة هالشخص أنه صار يقول بكرة، صار يقول أسرع. بيوم من الأيام قال نام على الساعة 3 الفجر وزبط المنبه على الساعة 6:30، وقال اليوم والله بدي يكون إنسان جديد. دق هالمنبه، صار يرن، فتح عيونه، اطلع بالمنبه وقال الله يرضى عليك، خليك إنسان جديد لحالك، أنا بعدني الإنسان القديم، ورجع طب ونام. قديش نحن أوقات ما بدنا معجزة، معجزة كبيرة كرمال نغير حياتنا، بس بدنا قرار يكون صغير ونلتزم فيه. يعني لو كان صغير القرار يلي مناخده، بس نلتزم فيه ونطبقه.

0: مش لازم كل شيء نغيره بيوم واحد. فينا نبلش بشغلة واحدة، مثلا اليوم عم نحكي عن موضوع النوم، نجرب انه مرة واحدة نام أبكر بنص ساعة مش أكتر، هيك منقوم أبكر شوي، منكون منوعة أقوى، منحس حالنا هيك خفيفين، ومنكون عم نهتم بجسمنا وبوقتنا كمان. يلا صارت ساعة 6:28، مين عم يسمعنا بهالوقت؟ خبرونا وين عم تسمعونا، وين صرتوا على الطرقات، شو وضع الطرقات بهالوقت، بلشت العجقة أو بعد؟ على 71-989-989.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود، بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19 و20 أيلول، من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

0: مكملين نحن وياكم بهالصبحية الحلوة كتير، صبحية يوم الخميس 3 أيلول 2026. عم تترافقوا معي مثل كل يوم شرب السعادة، وكمان اليوم معنا المخرج إلي أزة. ميلينا حدا عم يسألني ليش ميلينا غايبة، ميلينا عندها فرصة، يعني صار إلا معنا كذا سنة ما عم تاخد فرص إلا وقت يلي منسافر سوا، فأخذ فرصة شي 3 أسابيع بس أكيد عم تسمعنا وتسلم عليكم جميعا.
1: بعشق روحك والكلمات، بعشق أحساسك بالذات، كيف بتمشي وكيف بتحكي.
0: صباحكن عسل يا أبطال الإذاعة الأولى بالعالم. وليد أبو وليد، تحية كبيرة لك أبو وليد، نحن الأول وأنتو كمان الأول لأنه بتسمعونا.
2: صباح الخير شربي الوليد.
0: صباح الأنوار.
2: عود مع يلي بيزرع فيك الأمل وفتش عنهم واستري رفقتهم، جمال الحياة هني يلي بتصاحبهم. ندى نبعقلين.
0: تحية كبيرة لك ست ندى، تحية كتير كبيرة لك. كل يوم بتغنينا بمشاركاتك وبهالحكم يلي بتقوليهم على الهواء. قصة مؤسسة الأزة للمعدات وقصة الجيران وفوق بالضيعة بيوصوني كل يوم، يعني بالجمعة عندي مرتين لازم أمرق على مؤسسة الأزة للمعدات لأنه بيوصوني على سيبة. هلأ مرقت سيبة كتير كتير هينة ومنة تقيلة، بشوف وقت اللي بيوصوني فوق بالمنطقة بيوصوني على بويا من عند مؤسسة الأزة للمعدات، بحملهم بهالسيارة كل برميل 25 كيلو ب$10. يا عمي هالعرض بمؤسسة الأزة للمعدات عروضها كتيرة، كل العروض القديمة اللي كنا نحكي عنها أكيد مستمرة، بس في هيدا العرض يلي صار له شي أسبوعين. اسمعوا.
3: صباح الخير، عرضنا جديد سيبة منزلية 6 درجات بس ب$24.
0: بس ب$24 بمؤسسة الأزة للمعدات، ب4 فروع موجودة بسد البوشية على جاليري الاتحاد بسن الفيل وعلى الدورة حد مستشفى مار يوسف. الله ينجينا. بتقطع عليها الحلقة عم بتفركش تفركش بالأحرف قد ما نعسان. رقم مؤسسة الأزة للمعدات 03-386-322، 03-386-322. ناطرينكم شو بيخطر عبالكم، كله موجود بمؤسسة الأزة للمعدات.

بتعرفوا كنت عملتكم انه مطول شوي السهرة، وبتعرفوا كانت السهرة هون العشاء بوجه الإزاعة. يعني انا مسرب بالليل طلعت بمبنى الإزاعة، قلت يا عمي ليه ما بطلع بنام بالإزاعة طالع على ميروبة لحتى نملي 3-4 ساعات وارجع سرب. كان عنا عشاء بدعوة كريمة من غبطة البطريرك بيدروس، رفائيل بيدروس 21 مناسيان، تحية لك بطريرك الأرمن الكاثوليك.

شكرا لغبطة البطريرك رفائيل بدروس حدي والعشرين من آسيان على الدعوة الحلوة كتير يلي كانت مبارح عم بكرم الصحافة يلي شاركوا بتغطية تقديس المطران الشهيد غناطيوس مالويان بالفاتيكان بتشرين الأول الماضي. كان هالعشاء برعاية رئيس الجمهورية، مثلته السيدة الأولى نعمة عون وبحضور وزير الإعلام المحامي الدكتور بول موروس. كانت لفتة كتير حلوة ومميزة، لقاء تكريم للإعلاميين مثل ما قلنا اللي شاركوا بتغطية الحدث التاريخي تقديس المطران مالويان بالفاتيكان. وشكرا شكرا غبطة البطريرك، وشكرا لكل المسؤولين اللي كانوا حاضرين غير وزير الإعلام وغير السيدة الأولى نعمة عون، كان نائب الصحافة عون الكعكي، نائب محرري الصحافة كمان كان موجود، وكتير من الزملاء الإعلاميين شكرا لهم. شكرا على هالدعوة وشكرا على هاللفتة الكريمة وشكرا على كل كلمة حلوة قالت بحق الإعلاميين، إن كان من غبطة البطريرك مناسيان أو من وزير الإعلام دكتور بول موروس.

0: هيك الامور اللي بفتخر فيها الميداليه يلي قدم لي اياها غبطة البطريرك، ميداليه المطران الشهيد القديس غناطيوس ملعا. كثير كبيرة لألكم وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان وبكل دول الانتشار.
1: يسعد صباحكم، كيفكم؟ يعطيك العافية ملينا، إن شاء الله بتنبسطي بهالفرصة. يسعد صباحك شربل، صباح كل المستمعين. سامي من الضاحية.
0: سامي يسعد صباحك وملينا، عم ترد علي هيك لشوف شو بعتت لي ملينا. أوقات ببعت لي بتكون عم تنكت علي، قلت شيء بدون انتباه، هيك لشوف تضل ملينا بالمرصد. بعتبت شي ما بينقال على هوا، عم تتغزل فيي.
1: بونجور شربول، بونجور إلي، بونجور إذاعة أغاني أغاني. أنا نايم الساعة 3 إلا ربع وهي 5:30، وصلت بوش حمود ونهار كان حلو وصلاة مقبول، وتأخرت لرد عليكم لأنه كنت خالص الواتساب، ونهار كان حلو يا رب.
0: تحية كتير كبيرة لك يا إليو. عصام صغير يسعد صباحك. عصام من وين عم تحكينا؟ عملي صباح خير شربول. من زوق مكيل، ان شاء الله يكون نهارك حلو. تحية لك شربل وللمخرج إلي. مرسي يا عصام.
2: خير شربول، كيفك الشباب؟ إلي يونس معك.
0: يا هلا،
2: نهارك سعيد وخلينا الصوت الطيب. بس شربول كيف لك تنام بالإزاعة؟ لكن مين بده يتصبح بملينا الصبح ويكمل نهاره رائع؟ حرمنا ولنا جمعتين ثلاثة، معقول؟ يلا الله يسامحكم.
0: شو هالإلي، شو حكوة جيونيال مرتك فيك، تعمل لك كومبليمونات كثير هاتك. موسى إيماز من زحلة، ريتا من زوق مصباح، كمان ريتا من زحلة، كل يلي عم يحكونا تحية كتير كبيرة لألكم. إن شاء الله يا رب نهاركم بيكون نهار غير شكل، أحلى من مبارح بكتير. مع أنه أنا مبارح كان نهاري حلو والله. يا عمي شو هالمطانوس تريدينج، مش معقول دوخين كل العالم. مطانوس تريدينج شركة كتير كبيرة موجودة بين المكلس والديكوانة، بيستوردوا كل الأمور الحلوة إذا بدي أحكي بالقصص يلي بتتاكل. أهم المنتجات بيجيبوها، بيشاركوا بمعارض كبيرة بإيطاليا، بألمانيا، برومانيا، وين ما كان، وبيستوردوا أهم المنتجات، حتى الباتز، الكلاب والبسينات ما نسيوهم، غير الدراي فود والويت فود يلي جيبوهم والباتي والتريتز. كمان هلأ صار عندهم أهم الأكسسوارات، يعني صار عندهم كنا نقول 400، لحتى حط نوت أنه عم بقلي شربل مبارح شربل طانوس، صار عندهم أكثر من 600 نوع، كل أنواع الأكسسوارات ممكن تعزوها للبسين اللي عندكم بالبيت أو للكلب يلي بالبيت. ممكن يخطر على بالكم بتلاقوه عندهم، يعني شو بدي عدل عدو لك، بدكم كارسيت للكلب اللي عندك تحطه بالسيارة، روح عند مطانوس تريدينج تأخذها بسعر الجملة، وإذا بتقلن أنت من مستمعي أغاني أغاني بيطلع لك بيرجع ديسكاونت 15%. كيف إذا بتقلن أنا مخرج بأغاني أغاني بيعطوك الكارسيت ببلاش. فيكم تفوتوا على الويب سايت mtanostrading.com وتتعرفوا على كل هالمستلزمات للبادز، وإذا من خلال الواتساب 03-92-92-83 03-92-92-83.

0: صباح الخير.
1: صباح النور
0: لك ولا مارينا ولا الكل والكل عم يسمعوك، واولا مرتي وبنتي.
1: مرتي حلوه.
0: قلت انه امبارح كان كثير نهارك حلو، ان شاء الله كل ايامك حلوه لانك بتستاهل يا ادمي.
1: لأنه امبارح كان في عندي استحقاق ناطره وزبط صراحة، بس ما في يقوله على الهواء، مشان هيك قلت أنا بالنسبة لإلي نهاري كتير حلو. ونحن كل واحد فينا لازم نشوف هيك، مش ممكن تقطع ساعة بالنهار ما يكون في شيء حلو بالنسبة لإلنا، مش دايما نتطلع ونشوف الأمور السيئة. يا عمي شو هالمكتبة سماحة، شو هالمكتبة سماحة. امبارح كنت مارق جاي من مرفوقة بغدير ومرقت قدام مكتبة سماحة بغدير على جسر غدير، بتقولوا في مظاهرة. هلا بلش التحضير للمدارس والتحضير للعودة، ضروري تقصدوا مكتبة سماحة بجوني غدير، كل لوايح الكتب المدرسية موجودة عندهم، وأهم شيء بأفضل الأسعار مع تجليد ببلاش. واسمعوا منيح، بيرجع بيطلع لكم ديسكاونت 10% على الليحة على الفاتورة بمكتبة سماحة، بس ضروري تقولوا لهم انه انتم من مستمعي اغاني اغاني. نصيحة، ما تجربوا تبعتون واتساب او تتصلوا فيه، رح اقول رقم التليفون بعد شوي، تسألون اذا هيدا الكتاب موجود، خدوا الليستة كلها وروحوا توجهوا لعندهم، كل الكتب موجودة عندهم، ما بيقولوا لكم ارجعوا بعد يومين وثلاث ايام في كتاب ناقص بنأملكن إياه، كله موجود عندهم. خصوصا كل تلاميذ المدارس اللي موجودة بكسروان، السانت فامي مارونيت، السانت فامي فرانسيز، الأبوتر، المركزية، الأنطوناين، السيدة الويزة، كل هالمدارس، الباراديد أنفان، كل الكتب موجودة بمكتبة سماحة بغدير جوني. كمان غير الحسم 10% على لوايح الكتب، عندهم تشكيلة كتير كبيرة ومنوعة من كل أنواع القرطاسية، أسعار كتير مقبولة وحصومات مميزة لمستمعي أغاني أغاني، 15% على كل أنواع القرطاسية. مكتبة سماحة بغدير هي حد كل الناس، وبتحس بظروفكم وبتحرص انه تأمن كل حاجات التلاميذ، وعن جد بأفضل الأسعار. ما تنسوا فأزن مكتبة سماحة ومع دار سماحة، هي مكتبة سماحة بس هو أصلا دار نشر، يعني إذا بتقروا في كتير قصص بتتوزع على المدارس وبتدخل بالمناهج التربوية، هي طباعة وتأليف ونشر دار سماحة بجوني غدير، يعني عندهم تاريخ كتير طويل وخبرة كبيرة بعالم الكتاب والتربية، وهلأ ناطرينكم لحتى يأمنوا لكم كل الكتب المدرسية وبأفضل الأسعار. ورح ارجع عيد، حسم 10% على ليحة الكتب و15% على القرطاسية. هذا رقم الواتساب إذا حابين تسألون عن شيء، بس فيكم تروحوا دغري لعندهم، هن بيفتحوا من 9 الصبح ل 8 المساء، وحتى السبت بيفتحوا ل 8. رقمهم 70 20 79 79، فاذا 70 20 79 79، هذا رقم مكتبة سماحة غدير. يلا خلونا نعمل جولة نشوف مين عم يسمعنا، في كتير قدامي فويسات، بس خلينا ناخد هلأ جولة جديدة من التسجيلات، تكون عم تقولولنا أسماءكم وين عم تسمعونا. بيتر الخوري، تحية كتير كبيرة لك، عم بيقولي كيف أيامك شربول؟ والله مثل ما شايف أحلى أيامي أنا، لأنه كل يوم بتصبح فيكم وكل يوم بلش نهاري مع أحلى مستمعين.
2: خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس يضحك لي يا
1: بعرفوا حبيبي. بكل مرة هيك منكون بلقاء عام وبيكون في مجموعة يمكن من الزملاء، او مش ضرورة يمكن ناس منهم بهذا الدومين، صدقوني بيكبر قلبي وقت بلتقى بناس وبنحرج، يعني ناس بتجي بتعبر قدي بتحبنا وبس تعرف انه انا شربل، وبتحملني السلامات لميراي مزرعاني، و هيدا الشيء أكتر شيء بيفرح بشغلنا، ومشان هيك نحنا منحب شغلنا هالقد، لأنه نحنا منلمس يعني نتيجة تعبنا، نلبسه من الناس وقت يلي منلتقى فيهم، وقت يلي بعبروا عن محبتهم لألنا. قدم لك روحي على هيثم. هيثم من بشمون، يسعد صباحك، تحية كتير كبيرة لألك ولكل أهالي بشمون، صار عنا قرايب عندكم.
3: شرب اللي سعيد صباحك يا رب. يعني هلأ أنا نازل وشكلي حتشتتين اليوم. الله
1: يبارك يا زلمة،
3: إن شاء الله دايما مشفق مبسوط، وإن شاء الله يكون إسحاق خير دايما.
1: شكرا شكرا.
3: شكرا الأمن العام اللي كنت عم تحكي الموضوع بتاع مبارح.
1: لا لا
3: مش الحال
1: اليوم، امبارح كان عندي زيارة. أنا بس أغلط دغري بعتذر، وشي بدي أقول بونجور لناجي لحود ورامي لحود، رامي محفوظ لحود، عم يسمعونا، تحية كتير كبيرة لكم، واشتقنا لكم يا جماعة، وينكم غايبين. بدي أقول بونجور لإلي أزة وملون مالين عم تسمعنا بالبيت كمان، بدي أقول بونجور.

0: طلع يعني امبارح قاعد على هيك على الطاوله بالعشاء عند غبطه البطريرك ميناسيان هيك بيكبر قلبي. بدي وجه تحيه لزميله بالام تي في وبصوت كل لبنان ريبيكا ابو ناظر. بيكبر قلبي وقت اللي بتاخذوا شهاده من ناس هالقد بهالمستوى وعندهم مشوار طويل بالاعلام. يعني انا وعيت على ريبيكا ابو ناظر وقت كانت تعمل تحل مشاكل الناس على اذاعه صوت لبنان بالاشرفيه وكان لي الشرف انه اتعرف عليها ونتصبح كل يوم فيها وقت اللي كنا بمبنى صوت كل لبنان بدبي وبعدين بثلاث سنين بالام تي في كنا سوا. تحيه لك مدام ريبيكا.
1: لك مرتاح حلوه
0: بهديك اياها ميلينا. يلا هات لنا اول ايدي خليها الغنيه لاخر نفس. كل حدا بده يهدي مرته بالاسم بس ابعته فويس لحتى ما انا اقرا الواتسابات. انا رح بلش انا رح افتح الموضوع على 71 9 8 9 9 8 9. انا هيدي الغنيه بدي اهديها لمرتي ميلينا احلى مره بالعالم. ايدي شو اسمها مرتك المستقبليه؟ يلا ها. وناجي لحود تاني حدا بيقول لي انا بهديها لاجمل مرة بالعالم كله مدام توريمي. كمان جوزيف بده يهديها لمدام تو ريميال. مظبوط اسم. يلا هيدي الفقرة رجالية. يلا بعتولنا نهدي هيدي الغنية لنسوانكم. صاروا كلكم عم تبعتوا واتساب مكتوبة يعني بعتوا فويسات أحلى هيك بتطلع التحية لنسوانكم بصوتكم. كمان مارون بيقول مرتي ريموند أحلى مرة بالدنيا كلها.

0: شاغبل، انا بهدي الغنيه لمدام تعليان.
1: تحيه لك للوس، وانا بهديها لخيك الاعلامي اللي كثير بنحبه انطوني مرشا.
2: صباحك شربيل، انا بهدي هذه الغنيه لمرتي نور معك جون.
1: جون الله يخليك لبعض،
2: وهي عم تسمعك هلا
1: ان شاء الله تكون عم تسمعنا.
3: بونجور شربيل، كيفك؟ ان شاء الله بنعاد عليك حبيب قلبي. بونجور كثير وبصبحك، وبهدي هاي الغنيه لمرتي بعيد زواجي اللي 36 سنه مجوز، بديها لمرتي سلوى
1: مراد.
3: معك وليد
1: فوز. الله يخليكم لبعض يا وليد، وان شاء الله عبال 150 سنة سوا تسيروا سوا وتسيروا على عكايزة سوا. صباح الشربول، انا بدي اهدى الغنية لمرتي اليز، هيدا ارا مظبوط، الارا ارا مارك كاريان. الا لمرتك يسكيزي كسيرام باتشيك دور. شربول، انا جورج بدي اهدي غنية ابو مجد لاحلى مرة بالدنيا، مرتي سعد.
4: شربول يسعد صباحك
1: يا هلا
4: يا احلى شرب
1: نسيح.
4: واحلى احلى كمان اعلامية مدام رولا شمية، انا دايما مع الهوى الجبايل. عم اقول لك صباح الخير يا شربول، يا جبيل في كربينا بين القلعة والمينا، مش نحن ربينا بجبيل، الجبيل اللي ربيت فينا. تحية من أرض جبيل يا أحلى أعلامي.
1: شكرا، تحية كثير كبيرة لك سامي كنعان، بس أطشت لنا حبل أفكارنا. يلا للوس، وقفة أعلانية سريعة ومن بعدها بنرجع بنكمل نحن وياكم. اوعى تنسوا أنه على 7:30 تماما بتلاقيكم ميراي مزرعاني مع برنامج من قلب بيروت، أقوى برنامج صباحي.
5: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة، لأي استفسار 03-777-969.
1: مثل ما عم تسمعوا بالإعلانات على أغاني مهرجان التفاح بميروبا، برعاية وزراء الزراعة دكتور نزار هاني، والإعلام دكتور بول مرقص، والسياحة السيدة لورا لحود. تحية كتير كبيرة لألون، رح بيكونوا حاضرين معنا بالافتتاح. المهرجان رح بيصير ب 18-19-20 أيلول بساحة المعرض، يعني بوجه مدرج ميروبا السياحي. يلا ناطرينكم، ما عندكم ولا أي عذر، بدكم تطلعوا على ميروبا، سقعة شتاء عواصف شوب، ناطرينكم وبدي اتعرف عليكم كلكم. في ليلة الافتتاح رح بتكون معنا فرقة شوخ الدبكة اللي بعلبكية، في مفاجآت كتيرة، رح بيكون في زاوية كتير كبيرة للحرفيين. يعني شو بيخطر عبالكم؟ صناعة الفخار، الانحاس، صناعة الصابون، تقشيش الكراسي، تطريز، هيدي شغل شو بسموه الكونفا، الشك خرز، كل شيء بينشغل بالإيد. وهالمهن اللي بلشت هيك شوي شوي تختفي رح بيكونوا موجودين معنا. رح بيكون في عرض للتفاح، فيكم تشتروا أكيد من بعد ما تكونوا ضيفتوا. كل أنواع المنتجات يلي بتتصنع من التفاح رح بتشوفوها ورح تتفاجئوا. رح بتشوفوا كركات العرق، عرق من التفاح عم ينعمل، رح بتشوفوا دبس التفاح، الليكر، العصير، تشيبس التفاح. حتى رح خبركن عن شغلة، يعني لازم تطلع تشوفون، حدا بيصدق انه في حدا بيعمشيت بيستخرج بيعمل طحين، كيس طحين من التفاح، وبيعمل شو بسموها مش ليكر، يعني بيعمل كثير قصص من التفاح. يعني المهم ناطرينكم، هيدا الأهم، أنه كل يوم بين الأربعة بعد الظهر واثناش بالليل في كتير مفاجآت على أيام المهرجان. رح بيكون عندكم الحظ، يعني جيبوا أولادكم معكم، رح بيكون في خيمة كتير كبيرة 15 متر شو بسموه بيت شعر من بعلبك، بتقعدوا قاعدة عربية بتشربوا قهوة، دايما عم بضيفوا قهوة على المنقل، رح بيكون في أكيد فود كورت، يعني مساحة كتير كبيرة للأكل، كل أنواع الأكل بتلاقوه. عنا حفلة بنهاية المهرجان الأحد على الساعة 8 بعشرين أيلول مع جوقة المجد والشاعر حبيب أنطون. أكيد كل النشاطات الدخول مجاني، وبتلاقوا كل هالألعاب، لعب طاولة، ليخة، يعني كل أنواع الورق فيكن تشاركوا. رح بيكون في مباريات برفع الجرن والمحدلة والمخل وكل هالألعاب القديمة. يلا لقونا، وكل حدا بدي يتجوز وعرسه قريب بدي يطلع يشيل المحدلة، لأنه إذا ما شيل المحدلة أو الجرن ما رح نعطيه بنتنا.
2: وأنا بهديها لمرتي كمان، هي يلي هي الروح والعمر كله، هي نور العين، ولكل أم كمان حبيبي صباح.
1: نيال، نيال مرتك فيك يا جيمي. جيمي الطيف عم يحكينا من رواندا. امبارح وزير الإعلام دكتور بول مرقص قديش مهم الإنسان قد ما يوصل لمراكز متقدمة خصوصا بالدولة يبقى يضل واقف على إجراء. دكتور بول مرقص بتربطني صداقة فيه من زمان كتير، يعني أنا بالنسبة لي أكتر من خي، يعني كتير كتير أصحاب عنه، يعني عن جد ما كنت أنا أعمل شغلة بشغلة إلا ما أستشيره، حتى ببدايتي بأغاني أغاني كل نصايحه أخذتها. وقت اللي تركت فيم أف أم كمان قعدت أنا وياه، ويعني ما بعمل شغلة إلا ما بستشيره. بارح وقت اللي طلع الكلمة وحكي عن الإعلام وعن دور الإعلاميين، عن جد شي بيكبر القلب. هو نازل يعني مجبور يقطع من حد على الطاولة، أكيد أنا ما رح أوقف وسلم عليه قدام العالم وأعمل هالحركات، ما شفته إلا قرب وغمرني قدام كل العالم وبوسني. دكتور بول مرقص التقيت فيه وقت اللي كنا بإيطاليا، كنا كل الوقت نحن وياه، كل يوم بالطيارة بروما كنا نحن وياه، ومن وقتها مني شايفه، كان أول مرة بشوفه بتشرين الأول الماضي من بعد ما صار وزير، بس أكيد بحكيه على التلفون. ومبارح هيدي المرة الثانية، يعني قديش مهم الإنسان قد ما يكون وصل لمحلات مثل ما قلنا مراكز مهمة يضلوا مثل ما هو، ما تغير ابدا ابدا ابدا. واول كلمه قال لي اياها الي، قال لي شو عامل خاربين الدنيا بميروبه، قال لي انا اعطيتكم رعايه فكرت انه حفله ومهرجان، قال لي كل النهار وبالاخص الصبح كل شويه بيوصلني على تليفون تسجيل للدعايه اللي عاملينها للمهرجان. برافو شربول، الله يقويكم.

0: صباحك إلي، صباح جميع المستمعين. بدي أقول شيء أور سيجي بس حبيت هيك
1: قولي يا دير كاتل لانش.
0: كل يوم من قبل الضوء بيوعوا معي، الماما بتحضر لي الترويقة والقهوة، أكيد كافي دو برازيل، والبابا بيشوف لي السيارة بيهتم لي بالسيارة، خلي بيت وأميت كل العالم.
1: يا الله يا الله ما اهضمهم، الله يخلي لك اياهم يا أدال ويطول بعمرهم وعمر كل اماتنا اللي بعدهم عايشين وبياتنا والتاتا وجده، هودي بركه، هودي خميره ببيوتنا. بتعرفوا يمكن هلا بتعصبوا عليهم بتعيطوا عليهم لانه الكبير بدكم تتعاملوا معه كانه بتتعاملوا مع طفل بالبيت، هالقد بيكون قلبه طيب وبتعرفوا قيمتهم بس فقدون.

اللي انت فيك شيل الجرن؟ لا إلي بشيل، بس والله إلي جيم وعضلات وعرض أزياء. لا بس وقت عارضين الأزياء بيكونوا نص على نص. قلت يا عمي ما في تلاميذ مدارس عم يسمعونا، وينكن؟ صباحنا فاضي بليكن. لا إلو نايمين، إلو ثلاثة أشهر ما حدا عم بسمعنا صوته. يلا في شي تلاميذ عم يسمعونا؟ ساعة سبعة تماما، بس تكون سبعة تماما شو يعني؟ مين بيعرف مين بهالوقت عم بيعلوا البواب عم يفتحوا محلاتهم؟ مين بيعرف؟ سبعة تماما. برافو أبو أندري، فلافل أبو أندري. بهالوقت خمس بواب عم ينفتحوا بالفرع الجديد بفرع حباب أول غزير، بفرع طلعت زوق مصبح على اليمين، فرع أنطلياس على الأوتوستراد نحن ورايحين صوب جونية، كمان فرع أوتوستراد جونية وفرع جبال، كلهم فتحوا بهاللحظات مع بعضهم. آخ على أرسان فلافل هلا بدون خبز وبدون طراطور وبدون شي هيك تقرق شو سخنين يا ويلي. بس سؤال، معقول حدا بيعرف في شي اختصاصية تغذية عم تسمعنا؟ معقول الفلافل بيعمل حرقة؟ لأنه أنا صار إلي شي شهر ونص كل يوم كل يوم كل يوم عم روح أتروق فلافل بس خلص إذاعة، عم روح على فرع أنطلياس على طريقة. بس اليوم رايح جرب فرع غزير الجديد، أول طلعت غزير على اليمين بيك فرح حباب. قال لي بدك عبي بطنك شربول كل فلافل لا تشبع وما تفكر بشي تاني. ميرسي أدل، ولا أنت عندك خبرة من المستشفى.

0: اللي عدال سألت اختصاصية التغذية قالت له خليه يأكل شرب الفلافل قد ما بده ويأكل قد ما فيه حبوب لأنه قال كله حديد. بس يا عدال شو اسمها اختصاصية التغذية اللي تلفنتي لها لحتى نعمل لها دعاية على الهواء؟
1: صباح صباح شربين يعطيك العافية.
0: بس
1: هو مش الفلافل اللي بتعمل حرق، الزيت.
0: ايه بس تعرف انه في فلافل مشوية؟ عمره ما حدا يورط يا ابو يا ما بعرف شو الاسم كاتب ابو اندري، فكرت اسمه ابو اندري تري. وقت اللي انا سالت شو صار بهالوقت مين فتح هلا؟
2: بونجور بونجور شربيل بونجور الي ازي بونجور مدينه، لو منا معك الفرصه انا رح سلم على مرتي حنان اللي حدي وعبنتي ريتا بيا اللي كمان معنا، وسلم على كل الجمهور تبعك والمستمعين ومبروك المرتبه الاولى.
0: ميرسي. فيك تبرم هلا انطوان، تبرم صوب مرتك حنان بما انه حدك وتطرق بوسه مع هيك عبوطه من كعب الدست. بعت لنا فيديو انت عم بتبوسها، بس بليز وقف على اليمين اذا انت سايق.

0: حتى إذا هي سيئة ما تلتهوا على الطريق. إلي عبد الساتر يسعد صباحك. أدال عم تقلي شربول أمي بكرة عملت لنا فلافل شغل إيديا عن جد، يا ريت إذا بتجوا أنتوا ملينا بتتغدوا عنا وجيبوا إلي. إلي ما فينا نجيبه. إلي هون ما عم بخلي لنا فنجان قهوة أنا وميراي، كيف إذا جبناه على الفلافل من شغل إيدين أمك يا أدال؟ نقعد بلا غدا. تحية لكل اللي بدهم يتجوزوا هالويكند، غمضوا عيونكم يلا والله يقويكم وتحشوا.
1: جوز بنته صاحبنا، جينا حتى نبارك له، فتح الباب.
0: تعرف مين كاتب هالغنية؟ يلي كاتب جنريك صارت ستة. تحية كتير كبيرة للصديق والخي الشاعر فادي الراعي.
1: جوز بنته صاحبنا، جينا حتى
0: أدال. أهلا وسهلا بللوس وبالجميع وكل حدا بحب يطلع يأكل فلافل بكرة. ليك بعتت لي اللوكيشن تبع بيتها بفترة، إذا حدا طالع عباله يأكل فلافل شغل إيدين إما لأدال بفترة بكرة، اللوكيشن صار على تليفوني، بعتولي.
2: بونجور شربيل، بونجور لكل المستمعين. أنا بعرف فلافل أبو أندري من حوالي 50 سنة، أيام ما كانوا فاتحين بالزوق حد بيت أهلي.
0: صحيح.
2: كنا أولاد صغار ننزل لعنده يعطينا فلافل وبيبسي، معنا المصاري بيكفوا ولا ما بيكفوا يعطينا، والله العظيم مش مبالغة. معك كمال.
0: لك يا كمال، هودي أهالي صغبين، هيدا كرم أهالي صغبين. أنتوا بتعرفوا أنه أصحاب فلافل أبو أندري من صغبين؟ كمان بما انه عم نحكي عن صغبين، من اهالي صغبين اصحاب شركة امطانوس تريدينج، بدي ارجع اذكر كل اللي عم يسمعونا انه هلأ امطانوس تريدينج عاملين مع الباك تو سكول، عاملين عروض كتير كبيرة ومنوعة على كل منتجات اوزمو، حتى في انواع جديدة من اوزمو صارت موجودة عندهم، بتلاقوها على الويب سايت امطانوس تريدينج.com. ما تنسوا تستعملوا البرومو كود أغاني 15 أغاني 15 لحتى تستفيدوا من حسم 15% على الفاتورة. ضروري تبلغوا كل إدارات المدارس لحتى تتسجل من هلأ بحملة البايك تو سكول. رح بيكونوا امطانوس تريدينج عم بيزوروا المدارس يلي بتتسجل مسبقا مع كاركترات أوزمو الكتيرة، ورح بيكونوا عم يعملوا لتلاميذ أنيماسيون، ورح يتوزع عليهم. كل تلميذ رح يستلم بوكس مليان مجموعة من منتجات أوزمو.
3: يلا نغني للحب غنوة، الجو رائع والشمع ذايل.
0: يلا بلشوا الرقصة الخليجية، أنا كتير بحب هذه الرقصة اللي بصيروا الصبايا يعملوا بشعراتهم ويطقطقوا راسهم ورقبتهم. بدكم تتسجلوا كرمال المدارس بدها تتسجل لحملة توزيع أوزمو، بعتولي واتساب اسم المدرسة مكتوب، بليز مش اتصال، تبعتولي واتساب مكتوب اسم المدرسة واسم الشخص المسؤول بالمدرسة لحتى الناس معه، بس من بعد ما تكونوا أخذتوا الموافقة من الإدارة.
4: بونجور بونجور شربيل، بونجور مالينا، بونجور إلي. أنا مرتو حنان. أكيد وقف على جنب وغمرني وعطيني بوسة إلي ولا بنوتة.
5: هاي بوسة مرة تاني.
4: أنا مبسوط، أنطوان اللي بسوق ونحن اثنيناتنا يعني بنحترم كتير قوانين السير ومنجرب قد ما فينا هيدا الشيء، تشوفوا بنتها تحطها بالمستقبل هي كمان تحترم القوانين مش بس قانون السير. ميرسي كتير وإن شاء الله نهاركم حلو يا رب.
0: يلا الله يخليكم لبعض، ويا ريت كلنا سوا يا حنان منلتزم بقوانين السير لو كانت مش موجودة، نحن نعمل قوانين لحالنا، نخفف السرعة، نحترم الإشارة إذا بعدها موجودة، نسوق على عن جد بتروي، ما نلتهي نحن وسايقين، وأهم شيء نكون حاطين الحزام الأمان، مش نحطه لحتى ما يطلع لنا دركة قدامنا، نحطه لأنه نحن مأمنين أنه هيدا الحزام بيحمي لنا حياتنا إذا لا سمح الله صار معنا شيء فجأة. إذا بدكم بدكم تتسجلوا بحملة توزيع أزمو على المدارس، فإذا بعتوا لي واتساب على 03 7 7 7 9 6 9.

0: الأدال ما بتشوف إلا السيارات عشمالة ويمينة، رجال كابسين تبويس بين سوينهم بهالسيارات. وانت وحيدة يا أدال، غمرت ديريكسيون وبوست ديريكسيون، إن شاء الله بتلاقي نصك التاني.
1: صباحو شربون، قول لك ولمرينا ولكل اللي عم يسمعونا حبيب القلب، معك احمد علوش. امبارحة ربحنا مع ميراي تارجت فوت، عطتني رقم 01-901-702، ما حدا عم يرد على هيدا الرقم ابدا، دقيت من العشرة وراح ما حدا عم يرد على هيدا الرقم. احمد شي رقم تاني حبيب القلب.
0: احمد يا ريت عن جد بنلتزم، نحن كل الوقت بنعطي برنامج، يعني الشيء اللي ما له علاقه بالهوا وما فايد المستمعين هلا الشيء اللي قلته، كان فيك تبعته على الرقم اللي مخصص لك 24 على 24 ساعه على 03-777-969. فاذا كل شكاوى المستمعين، اي ملاحظات بدكم اياها، بدكم رقم معلن، بدكم انتم تكونوا معلنين معنا، 03-777-969. هوني ما تلاقي صوت صباحك. لحظة في حدا بعت لي صورة من عند أبو أندري. مين؟ هات لنشوف الاسم مين. بسمش ليلى، لك ألف صحتين، اخدي سيلفي بمحلات. هيدا أي فرع فلافل أبو أندري بسمه؟

0: عشان سألني قد ايه طلع عليك فاتورة الموتور، ما قلت لكم انا $142. شو حلوة رقصة الشوبي، بس الدبكة اللبنانية هي احلى دبكة، خصوصا مع فرقة شيوخ الدبكة البعلبكية. ما تنسوا الجمعة ب 18 أيلول رح بيكونوا بافتتاح معرض ومهرجان التفاح اللبناني بميروبا. فإذا فرقة شيوخ الدبكة البعلبكية رح بيكونوا بمهرجان التفاح بميروبا بليلة الافتتاح، وقت يلي بيكونوا موجودين وزير الزراعة دكتور نزار هاني، وزير الإعلام دكتور بول مرقص، وزيرة السياحة سيدة لورا الخازن لحود. ناطرينكم ابتداء من الساعة 4 ب 18 أيلول بميروبا، وكمان السبت ب 19 والأحد ب 20 أيلول.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود، بلدية ميروبا بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
0: تعرفوا بدي وجه تحية لسامي مهنا اللي عم يسمعنا هلا، صاحب مطعم جلسة الخوابي بيكفر دبيان. تحية كبيرة لك ولعائلتك سامي، يلي وعدنا إليه إنه رح بيركب لنا، رح بيجيب شجر تفاح، مليانين تفاح. كيف هو بيعملهم؟ بدي يعلق التفاح عليهم. رح يكون شجرتين كتير كبار موجودين بمعرض ومهرجان ميروبا للتفاح، فناطرينكم. شكرا سامي. مطعم جلسة خوابي بكفر دبيان بيستقبلكم. نحن أكتر شيء أنا بركز على قعدة الأحد، لأنه القعدة كتير حلوة والأجواء الفنية مع المطرب غازي نجم روعة، وهلأ بآخر أيام على التراس. لحقوا حالكم لأنه الهيئة الشتوية جاي بكير السنة، طلعوا هالأحد حجزوا من هلأ، صدقون اللقمة عندهم لقمة بيت كرم قد ما بدكم، أسعار كتير رخيصة، عرق بلدي هني بيعملوه، الأرجيلة عندهم غير شكل، يعني بس يكون صاحب المطعم بأرجل يعني توقعوا أنه الأرجيلة عندهم تكون غير شكل، بيكون عنده خبرة، وكل شيء عندهم تاخدوه غير بكفي القعدة الحلوة والهواء، شو بقول النسيم العليل، تبعدين على التراس غير الفيور الروعة، كمان بتشموا هواء نظيف على القليلة بين الطبيعة الحلوة. مطعم جلسة خوابي بكفر دبيان بيستقبل كل مناسباتكم، وصدقوني كل ما يكون الحجز أكثر من 20 شخص وطلوع لمناسبة معينة كتير بيعملوا لكم حصومات، جربون وتأكدوا من الشيء اللي عم قوله. للحجز بمطعم جلسة خوابي كفر دبيان 03-554-332، قطع ورقة من الأزة 386. فإذا رقم رقم مطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان 03-554-332، أصلا بتلاقوه على كل مواقع التواصل الاجتماعي. لك بسمة، لك إليق بشرفك تعشوف هالصورة، اسم الله عليك الشخصية كتير بسمة شليلة، اخدي سيلفي داخل محلات فلافل أبو أندري على أوتوستراد أنتليس.

0: ترواد رقم الذهب مين بدك الشاعر؟ بتروح على شارع الذهب بسد البوشية. أول شارع الذهب هو اللي تفوت على شارع الذهب في محطة بنزين، بتفوت من حدة أول محلات على إيدك الشمال دغري، أول محلات هونيك بسد البوشية اسمه شارع الذهب. سأل مين ما بدك بدلوك، وفي باركينج، في فالي باركينج قدامهم، يعني ما تعطى الهم ابدا.
1: بونجور شاربور، بونجور مدينة، بونجور الي
0: مغامرات اسحاق.
1: انا السبت بيرو على الميروبا، ما بعرف اي مطعم بدي روح، ما بعرف، مش مأكد بعد، متاسف بول منصور.
0: لك يا اسحاق طالع تغدى بمطعم بميروبا، اذا بدك تبقى لنا باي مطعم، روح على جلسة الخوابي بكفر دبيان، والله بيطلعوك على المسرح. موجو شربول، انتو بتزينوا بوجودكم، ناطرينكم. سامي مهنا، تحية كبيرة لك صاحب مطعم جلسة الخوابي كفر دبيان. يلا اسحاق احجوز عند سامي 03-554-332. والله يا اسحاق بيعمل لك طبل وزمر وبيستقبلك، لانه كل الناس بيسألوني عنك بعد 14 دقيقة بتلاقيكم مراية على الهواء مع أقوى برنامج صباحي من قلب بيروت.

0: يعني شهر أيلول وصل وتغلغل فينا بقوة. يعني اليوم صرنا بثلاث الشهر ودائما بس يوصل شهر أيلول ومع أيلول بتبلش شو؟ ببلش الهم وبتبلش قصة المدارس ويمكن من أصعب القصص على كل بيت لبناني للأسف. تربولة متى بدهم يوقفوا المطويات يجوا بعكس السير على البحرية؟ يا صديقنا أو يا صديقتنا هيدي ما بدها قانون وما بدها شرطة من عنصر من مفرزة سير الجديدة يكون واقف هوني. هيدي بدها أخلاق من شوفرية الموبيلتات. لو بدكم تزعلوا مني مش كلكم، ثلاث ارباعكم هيدي الأخلاق بالسواقة مش موجودة. ما بتعرفوا شو يعني اسمه عكس السير وما بتحترموا الإشارة وبتعرضوا لنا حياتنا للخطر وبتدوبلوا عنا على اليمين وآخر هم عندكم. الله يعين كل الأهالي اللي عم يسمعونا، الله يكون معكم، لأنه مش بس الولد بده شنطة وبده قرطاسية وبده كتب وبده تياب للمدرسة وبده باص. القصة المدرسة لحاله صار قصة، قصة بتوجع الأهالي. بدي اليوم أسألكم سؤال، طالع بال أسألكم سؤال هيك بدي فتح لكم جروحاتكم اليوم، تفشوا خلقكم. خلونا نحن ميكون هيك نعمل إذا بدكم مثل دراسة صغيرة بيناتنا بالأرقام ومن دون تنظير. يعني في مدارس بعدها محافظة تقريبا على قصة السنة الماضية، وأنا بتجرأ أقول المدرسة المركزية بجوني. تحية لك الأب الرئيس الدكتور إيدي سعادة وكل القيمين على المدرسة المركزية بجونية الرهبنة اللبنانية المارونية، تحية كتير كبيرة لكم، لأنه بعدهم على سعرهم من السنة الماضية نفس الأقساط. في مدارس أكيد بلغتكم أنه في زيادة، قديش نسبة الزيادة تقريبا عم تلمسوها بمدارسكم؟ طالع بيل أسألكم سؤال، إذا القسط السنوي مثلا تنقول إذا بتدفعوا على ابنكم أو بنتكم بنعطي رقم مش مزبوط 3,000 دولار، يعني إذا بدنا نقسم هال3,000 دولار على 9 أشهر يلي هي المدرسة 9 أشهر، يعني بيكون البي والأم عم يدفعوا عن ابنهم بالشهر 333 دولار. يعني هيدا البي وهيدا الأم بعد عندهم مصاريف كتيرة ورسوم وضرائب، 333 دولار عن ولد واحد، هيدي مقابل قصة 3,000 دولار. يعني قديه بده يكون معاش البي وقديه بده يكون معاش الأم؟ إذا عم نحكي قصة 4,000 دولار يعني تقريبا بالشهر شي 444 دولار، إذا 5,000 دولار عم نحكي 556 دولار. كل ما طلعنا كل ما بيكون التقسيط بالشهر كتير كبير. ف الله يعينكم، عن جد الله يعينكم.
1: أيام العشت قبلك صعب بالمرة
0: وأيام العشت معك
1: أليم ومرة وهلأ جاي تعتذر تتعيد الكرة.
0: قديش القصة المدرسة عم ياخد من معاشاتكم؟ يعني عن جد إذا البي وإذا الأم عم يشتغلوا هل بعد المعاشات، هل بعد معاشاتكم قادرة تلحق على صوتات المدارس؟
2: يا حبيبينا شربي البونجور، كيف عملينا؟ كيف
0: الخير الله؟
2: والله يا شربي المشكلة مش بس بالمدارس، المشكلة انه ما عندنا بطرك يراقب المدارس. البطرك عندنا ما عم يقدر يراقب شيء صراحة. أنا مع احترامي للكل ومع احترامي للجميع وما عندي مشكلة مع حدا، بس البطرك وين؟ الجمعيات المسيحية وين؟ يا خي نحن بمدرسة بتستلمها الرهبات، ما بدي شهر. أوكي أنا بدفع على بنتي في أستروا يعني في تيجر ده مثل ما كان على أيامنا قديمة، بدفع عليا أنا 6,000 دولار.
0: لا
2: طب معقول؟
0: لا أكيد مش معقول.
2: بدير هيدا دير هو، يعني مش مقبول شربيل، مش مقبول. يعني حكي رئيس جمهورية سنة الماضية ولك ما حدا رد، لك ما حدا رد، بدنا حدا يحكي كرمال يجيب نتيجة. البلد فلتين والعالم عم بتسعر على على ذوقها والشعب.
0: صديقنا الله يعينكم، بس انا بدي بلش من الشيء اللي قلته بالاول، انه مش كل شغله ندخل غبطة البطريرك، عن جد يكون في احترام. هلا اذا هن عم يعملوا شغلهم او ما عم يعملوا شغلهم، الله بيحاسب، الله بيحاسب. بس بالنسبه للقصه اكيد مش مقبول، يعني قد ايه اذا مثل ما قلت، اذا بدك تقصت القصه على 9 اشهر مش على 12 شهر، على 9 اشهر اللي هن اشهر الدراسه، يعني اوف قد ايه عندك بدك تدفع اكثر من $600 بالشهر. هيدا ظلم، ظلم.

0: تراضي. صباح الخير، المجد لله،
1: دايما لله،
0: يرحم موتى موتاك. على السؤال هذا عبكرة الصباح معلم، عم نشتغل شغلين وثلاثة الحمد لله، ما حدا
1: بس للمدارس
0: الحمد لله، بس هنا صار وجع المدارس. المضحك المبكي انه ما بيمرق سنة سنتين بتلاقيهم غيروا كتب، يعني بدل ما تجي انت افترضنا تعطي الكتب تبع بنتك لصف اصغر منك، لحدا بالصف اللي كان اصغر منك كذا، مش ضروري تقبض حقهم، بس انه بتكون عم بتدور هيدي، عم بتخفف شوي عن عبء عن الاهالي. معلم هلا اليوم خبرية، امبارح خبرونا اياها كتب جديدة، بدك تروح تنزل على المنهج.
1: ايه لانه في منهج جديد السنة.
0: شي بيقهر حرقة قلب كتير كبيرة. الحمد لله الحمد لله، ولو هي ولادنا نعلمهم ان شاء الله يدللهم بلدي خيي. امين امين، في عنا امل فيه. نهارك مبارك شيخ.
1: شكرا فادي عساف، يعني عن جد الله يكون معكم. ان شاء الله هالصرختين اللي سمعناهم اكيد بعبروا عن وجع كل الاهالي. خلص خلونا نغير الموضوع، لانه ما بدي زعلكم وذكركم بهمومكم قبل الضوء.
2: نرمو السكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه.

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: يلا وصلنا لاخر قسم من برنامجنا رح اسمع فويسين سريعين وكل حدا طالع عباله بس بليز يكونوا عم يسمعونا من الجنوب بدي اقدم دعوه للغداء او العشاء على احد المطاعم بصيدا تقدمت بمدينه صيدا تقدمت ابلكيشن سيرفي فايند اذا حدا بهمه يستلم هيدي الدعوه ضروري تبعتوا لي واتساب على 71 989 989 بس تقولوا لي انا ضروري دغري يعني مش بالتقسيط رجاءا تبعتوا لي اسمكم فاذا رح بيكون في دعوه على الغداء او العشاء بقيمه $50 على احد المطاعم بصيدا تقدمت سيرفي فايند بعتوا لي مين بهمه هالهديه
1: بونجور شربيل معك ماري يا ريت بيدرسوا 9 أشهر يا ريت بيدرسوا 9 أشهر يا شربيل بعدين كل شيء عم بدوبل بنزين دوبل المازوت دوبل الاشتراكات دوبلت الغلب بكل شيء
0: كله طاير
1: والمعاش بعده مثل ما هو الله يعين العالم كيف بدها تعيش
0: دائما بنقول يا صديقتنا انه كل شيء طاير طلوع الا المعاشات ثابته يلا مين بده يروح يتغدى او يتعشى فاوتشر بقيمه $50 يعني دعوه لشخصين على بيلاند بمدينه صيدا
2: بونجور شربول تمام نحن شعب اكلين قبل مورفين ما بتفهم يعني حرام على اللي عم بيصير فينا يعني المطر شفتوا امبارح حدا الفواتير اجت واللي عنده اجار بيت واللي عنده اولاد بالمدرسه هيدا قال دفع $2000 قبل ما ياكل ويشرب ويدفع غير فواتير تليفون مي دوله الواحد شو في يعمل يعني السرقه رح تزيد بهالبلد والله يستر
0: الله يعينها يا سافي يلا خلونا نغير الموضوع لحتى نبلش نهارنا بطريقه ايجابيه يلا هادي حمادي هات لنشوف بيطالع عبيل ويروح على الصيدة يلا هادي ان شاء الله ترد علينا بس بسرعة لانه خلص وقتنا فاذا عم نتصل الو
3: الو
0: بونجور هادي
3: بونجور
0: كيفك ماشي الحال وين عم تسمعنا باي منطقة
3: ببدارو
0: ببدارو ورح تروح على صيدة
3: يس اكيد
0: يلا زبطها روح شي نهار احد بتبرو انت و والعائلة بدي لك ألف مبروك دعوة إلى يعني بقيمة $50 غدا أو عشاء تقدمت بيلاند بصيدا رقمك صار موجود عند أبليكيشن سيرفي فايند هني بيتواصلوا معك أوكي بس يا جعفر إذا ذكرنا بالاسم الكامل أمو المعروف
3: محمد الهادي حمادة
0: محمد العائلة حمادة
3: محمد الهادي مركب هو
0: حمادة محمد صح. الهادي أوكي محمد الهادي ألف ألف مبروك وخبرنا عن مشوار صيدا بكرة بس تروح مرسي لأنه رديت علينا مرسي وألف مبروك فإذا محمد الهادي حمادة ألف مبروك دعوة على صيدا تقدمت سيرفي فايند هالأبليكيشن يلي بتسهلنا كل أمور حياتنا سيرفي فايند ضروري ضروري تعملوا له داونلود نسيت قلو لمحمد الهادي ما بدي احرجه على الهواء اذا مش عامل داونلود للسيرفي فايند بس ضروري محمد الهادي تعمل داونلود وكل يلي عم يسمعونا سيرفي فايند صدقوني بتسهلكم وبتهولكم كل امور حياتكم مش كل ما الواحد بده شغله او ناقصه شيء بصير يتحذر ويسال ويتلفن دغري بتفوتوا على سيرفي فايند وبتلاقوا الشغله اللي بدكم اياها بتبين عندكم على الابلكيشن من الأقرب للأبعد عليكم كمان كل يلي عم يسمعونا وعندهم مؤسسات صغيرة أو كبيرة فيكم تشتركوا نسبة قيمة الاشتراك $10 بالسنة هيك بيصيروا كل الناس يعرفوا فيكم بيزيد شغلكم لأنه صار أكثر من 10,000 شخص عاملين داونلود لسيرفي فايند كمان كل اللي عم يسمعنا فيكم تبعتوا اللينك إذا بدكم مثلا تعرفوا حدا عنده جراج بيقربكم أو صديقكم أو وين بتصلحوا سيارتكم بعتوا له لينك الابليكيشن سيرفي فايند بحال اشترك بالابليكيشن بيطلع لكم نسبة من الربح وكل ما أشخاص من قبلكم يشتركوا بتكون عم بتزيدوا مدخولكم ولحتى تعرفوا كيف تقدروا تزيدوا النسبة اللي بتطلع لكم من نسبة الاشتراك ما عليكم إلا تتواصلوا مع الإدارة على الرقم 70 10 77 06 أو 71 10 77 06 بكرة جايزة جديدة مع سيرفي فايند

وصلنا لنهاية حلقتنا من صارت ستة لليوم الخميس 3 أيلول. صارت ستة هو أول قسم من من صبحيتنا نحن وياكم. الصبحية بتكمل للعشرة مع ميراي, يعني عندكم ساعتين ونص تتسلوا وتسمعوا أخبار مهمة وتعرفوا كل شيء عم بيصير بالبلد وتسمعوا أجمل الأغنيات من المخرج إلي أزي. أنا بصارت ستة أكيد بلاقيكم بآخر حلقة لهالأسبوع بكرة ابتداء من الساعة 6 الصبح. أما من قلب بيروت مع ميراي بكون معكم بعد شوي على 8 وبيرجع على 9. إلي أزي يعطيك العافية. كل المستمعين اللي سمعونا منقلكم شكرا, منلاقيكم بعد شوي. فاصل كتير سريع بتلاقيكم ميراي مزرعاني على الهواء مع برنامج من قلب بيروت.

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

بونجور لكل المستمعين، هاي كيفكن اليوم؟ شو الأجواء؟ اليوم الخميس، واو كيف مرق الأسبوع، مش معقول. تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا، معكم من قلب بيروت. يعني بدل ما نضيع هالوقت سوا، اليوم الخميس يلا بلشنا للويك اند، وهيك ما بدنا أحداث وقصص وأخبار وأغاني تفرحنا اليوم. إنه ما عليك، كل يوم عم نحمل هموم الدنيا كلها على كتافنا، ما بقى فينا، لأنه عم نحمل شي 10-20-30 كيلو. إيه هول كتاف، هول منون حديد. إيه لا، ما بدنا نفكر بالفواتير ولا بعجقة السير ولا بالقصص اللي ناطرتنا. اليوم بدنا نسرق شوية فرح من بين التفاصيل الصغيرة. هاي شربل، هاي إلي، هاي ميلينا. يلا إلي قلعنا، تفضل.

إن شاء الله اليوم يا رب يكون يوم حلو بالنسبة لكل المستمعين. هيك تسمعوا لكم شي خبر حلو، شي خبر مهضوم يفرحكم بالقليلة، يعني شوي مش كتير، ما بنطلب كتير والله.

همومات قهروا، صدقوني لما التعصيب والقهر بيطولوا مش بس بيأثروا على النفسية، الجسم كله بيأثر، لأنه ممكن يرفع لك نبض القلب وضغط الدم، وشو بدك بهالشغلة، خلاص روق كب وراك.

0: هالغنية رائعة. يلا مستمعينا بدي دلكن وذكركن إنه ولادكن عم يكبروا بسرعة والقرار اللي بتاخدوه اليوم بيرسم مستقبلن بكرة. مدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني، بتعرفوا انه صار فيكم تختاروا مسارين الفرنسي والانجليزي. هلا فتحوا قسم انجليزي جديد من الكي جي 1 حتى الجريد 5. بعدين ما بعرف بهالمدرسة عندهم جو حلو، تعليم قوي مشجع، يعني بيخلوا الاولاد يفهموا مش يحفظوا هيك على الفاضي. كمان فريق متخصص بالصعوبات التعلمية بيرافق كل ولد خطوة بخطوة وبيعطيه الدعم اللي بيحتاجه. هيدا هو منهج الجلوبال إديوكيشن، تعليم بيساعد كل ولد يتعلم بطريقته وبيحضره للحياة. بدي منكم تسجلوا ولادكم اليوم بمدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني. فيكم تتصلوا فيهم على 81-533-027 أو زوروا صفحتهم على فيسبوك ساجي سان جان مارون أو تصلوا 81-533-027.
1: الهرم السكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: كليو هو الحليب. Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition. On September 8th, with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara. Officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس الأخوين شحادة بافو الشاعر حبيب بوعنطون وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: من أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش، أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور. أخبار، مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميركس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولا لليلة المنتظرة.
3: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود، بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
4: توقعات الفلك والأبراج.

الأبراج شو مخبيت لكم لليوم؟ برج الحمل اليوم بدك تخلص من قصة عالقة كانت ومفترة، عندك طاقة قوية بس دير بالك ما تحول كل نقاش لمعركة. المصاري ببالك وعم بتحاول تكون عملية أكتر، في شغلة كنت مأجلة اليوم مناسب تحط إلى حد عاطفيا، ما تعاند لمجرد أنه ما بدك تقول إيه أنا غلطان. برج الجوزاء نهارك في حركة أخبار ويمكن تفتح حديث مع شخص ما كنت متوقع تحكي معه، بس حاول أنه ما توعد بأكتر مما فيك تنفذ. برج السرطان مزاجك حساس اليوم وبدك حدا يفهمك من دون ما تشرح كتير. عاطفيا في دفء وتقارب إذا تركت العناد على جنب. برج الأسد حضورك قوي والناس عم بتلاحظك، فرصة صغيرة ممكن تفتح لك باب أكبر، بس انتبه مش كل شيء لازم يصير على طريقتك. العذراء نهار ترتيب وتنظيم، بدك تحط كل شيء بمحله حتى الناس. خفف شوي من التدقيق وخلي مساحة لمفاجآت حلوة. برج الميزان في قرار عم تفكر فيه من فترة، اليوم ممكن تشوف الصورة أوضح. بالعاطفة الحوار الصريح أحسن من التخمين والتحليل الزايد. برج العقرب إذا حاسس إنه في شيء منه واضح بالنسبة لإلك، سأل بدل ما تبني قصة كاملة براسك وتقعد تفكر. وبالشغل خلي أوراقك مرتبة لأنه في تفصيل صغير ممكن يكون كتير مهم. برج القوس بدك تغيير اليوم، مش عارف كيف، حتى لو بدك تغير الطريق مع ليل قهوة مطرح ما بتقعد، في طاقة اجتماعية حلوة وخبر ممكن يفتح نفسك على شيء جديد. برج الجدي عندك مسؤوليات كتيرة بس اليوم تكتشف انك قادر تخلص اكتر مما كنت مفكر. خليك عاقل بالمصاريف، مش كل شيء عليه تنزيلات لازم تشتريه. فكرة جديدة براسك وما عم تتركك، ما تستعجل النتيجة. عاطفيا شخص قريب منك يمكن يكون ناطر منك مبادرة بسيطة. برج الحوت اليوم بدك راح يتبيل قبل أي شيء. بعود شوي عن الناس اللي بتستفزك، قرب أكتر عن الناس اللي بيخلوك تضحك، وبالحب قلبك عم يحكي كتير.

3 أيلول عنده عقل تحليلي بيلاحظ أشياء غيره ما بينتبه لها. بالحب مش دايما بيعبر بطريقة كبيرة بس بيعبر بالأفعال، يعني بيسأل عنك، بيساعدك، بيتذكر التفاصيل الصغيرة وبيكون موجود وقت بتحتاجه. بس عنده شغلة إنه صفات حلوة، إنه واقعي مخلص وبيحب الاستقرار والنظام. أما نقطة ضعفه إنه أوقات بيكون قاسي على حاله وعلى غيره. أكيد مولود 3 أيلول بيعمل ضجة وين ما بيروح، أو بتحس بس يكون موجود بحياتك في حدا ماسك الأرض من تحتك.

يلا طلقنا يلا اطلعوا معي بالسيارة. والله بتساعوا كلكم ولك بتساعوا بقلبي. هلا اليوم ما بقى تشوفوا في حدا بالسيارة، أنا ببقى محبي السيارة ورا برانيت شنط بوتينات جاكيت. إذا حدا بده يطلع معي ورا بتفاجأ، بيقولوا لي إيه شو وين بدنا نقعد؟ إيه عود شيل كل شيء بقى من ورا حطه بالصندوق. بقول لهم يا عمي ما في، ما إنه ما حدا بيطلع معنا.

مستمعينا، الشركة اللي عم خبركم عنها سيدر باك هي من سنة 2010 رفيقة النجاح لكتير شركات ومطاعم لبنانية. هلأ اللي عندهم شركات مؤسسات ومطاعم رح يسمعوني كتير منيح، لأنه سيدر باك بتأملكم خدمات البرايفت ليبلز وطبعا ستيكرز وغيرهم من المستلزمات. تقريبا سيدر باك مأمنين احتياجات أكثر من 5000 مطعم وشركة. وبأمنولكم مستمعينا إذا عندكم سوبر ماركت أو مطعم أو أنتو تجار جملة، بأمنولكم البي أو أس سيستمز والهاردوير بأسعار الجملة. صدقوني بي سيدر باك كل احتياجاتكم لشغلكم بتلاقوه عندهم، كل مواد التعبئة والتغليف بتأملكم إياها سيدر باك. حتى الأشياء مستمعينا إذا بتصدروا لبرا بتعملكم ستيكرز خاص فيكم بكواليتي عالية لتتحمل الرطوبة والشمس والماء وتتحمل كمان مدة الشحن لتوصل للزبون بأفضل شكل. نحن عم ندلكن على شركة هي اوريدي الناس كلها بتعرفها، بس سيدر باك اليوم أكيد أسعارها بتجنن. فيكن تحكون على هيدا الرقم 71-428-423. سمعينا فيكم تحكون واتساب نفس الرقم 71-428-423. هيدي شركة سيدر باك.

0: رح أعوذ سماعه بعد شوي. انا الي رح أعوذ سماعه. وين بيعملوا سماعات دخلك؟ قد ما بعلي الفوليوم عندي على الهيدفونز ما بقدر اقول لك يعني عرفت بفوت الصوت لجوا للشريين تبع الديني. يلا خلينا نسمع شويه فويسات بهالوقت. خلينا نسمع.
1: هاي بس بخصوص موضوع فاتير المطارات $100
0: ايه ولك شي بيضحك هيدا. حكينا صلنا 3 ايام عم نحكي عن هالموضوع بشرفكن ما حدا يخبرني. لانه يعني امبارح دفعت $500 انا فاتوره المطر. قلت له بدك فوق حبيت امسك. قال لي لا مدام معلش اعطيه الشاب شي مليون. قلت له بشرفك شو

0: اترك الاخبار للشربه لهلا بعد كم دقيقه هو بيخبرنا الاخبار. سلوى شفتي انا قلت لك يا هبيره انه هاي هي العجيبه انه نحن امنا اليوم وواعيين وشربنا قهوتنا واللي بدك اياه ورحنا على شغلنا. يلا هاي
1: بدي خبرك شغلي. امبارح قدام جامع محمد الامين بوسط بيروت كان في واقفين بالعجقة واحد عم بيحكي على صوت على التليفون بصوت عالي انه عم بعيط عم بقول شو بدي اعمل شو بدي اسوي. اخر شيء ما على عصبيته حمل التليفون خبطه بالارض وضل يعيط ويصرخ عن جد مدام مراي الله يعين العالم عالم مخبيه بثيابها ما حدا بيعرف شو في
0: شو لكن
1: عن جد كنا امبارح عم نحكي بموضوع حبوب الاعصاب وهيك عن جد ما بعرف لوين هالدوله وهالحكومه وهالنواب وهالوزراء وهالرؤساء لوين اخذيننا. يعني انا بتوقع يمكن بعده الله سيطر معنا بس ممكن يصير مثله
0: تعتير الله يساعد الناس. شو بدي اقول لك تقلك ما امبارح حكينا عن هالموضوع شو بكون عم تكرروا نفس المواضيع اللي بحكيها قبل بيوم انه اليوم ما بقى يفيد معنا هول اقولكم مزبوطين هالحبوب اللي عم يعطونا اياهم من الفرماشيات. صار بدنا مصل ما عاد يمشي هيدا الموضوع صار خلص بدك تفوت على شو بيقولوا بدك تفوت على المستشفى تحط مصل خلص

النفس بدهم ياخدوه منا. والله عن جد أنا صرت خاف من بكرة، مش عارفين بعد شو بده يطلع علينا. يعني ممكن بكرة نوع الصبح يطلع لك واحد بيقول سوري لو سمحت، يعني قديش أخذت نفس اليوم؟ إيه هلأ النفس بلبنان رح يصير

0: بكرة النفس بدون ياخدوا عليه. الله يساعدنا يعني ناقصنا حدا يقلنا بكرة ممنوع تاخد نفس زيادة لأنه في سقف مسموح للتنفس.
1: مراي مصر ومستشفى ودخول مستشفى وبين لك الضمان ما بيوافق علي والأسترانس ما بتوافق علي بتدفعي لك $200 سيجارة حشيشة ب10 و15 أرحم لك وأحسن لك وبتعبي الراس وبتنسيك جمعة زمان لقدام.
0: الله يخلي لي هيك. حلو كتير الصباح كتير منيح الولاد بعد ما فاتوا على المدارس. لا يا إليو بليز منا ننتبه. يلا بيريفون بيستقبلكم كل يوم من 12 الظهر لآخر الليل. قعدة حلوة أكلات منوعة لبنانية وعالمية. بيريفون هو دغري دغري على بولفار ريفون. ريستو كافي بحلة جديدة. أجواء صيفية بعد فيه وقت بعد فيه شوب. أكيد هالأجواء بتشبه لبنان. يلا طلعوا على بيريفون دغري على بولفار ريفون.
2: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت البحري.

0: Nostalgie présente.
1: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
0: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
1: Quand tu voudras.
0: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
2: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
3: محس اني غريبة.
4: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا.
3: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل.
4: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
3: حبك وبتعني لي وبهل
4: التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
3: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
4: الحفل من تنظيم تويوتوسي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
3: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
5: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: شربل بأول فقرة من آخر الأخبار. خلينا نسمع ونقول له صباح الخير. هاي شربل.
1: صباح نور مراية لك لكل مستمعي أغاني أغاني. إن شاء الله يا رب يكونوا بخير اليوم.
0: إيه إن شاء الله.
1: وكل يوم.
0: أكيد.
1: أنت منيحة؟
0: ولك منيحة على حطت إيدك.
1: شو يعني حطت إيدك؟
0: ما بعرف هيك بيقولوا.
1: يا الله مهضومة مريك.
0: طيب شو بعرف؟
1: قديش لك سلامات كثير. سلام عليك يا ناس. كنا عنا عشاء عند غبطة البطريرك رفائيل بدروس حادي والعشرين مناسيام بطريرك الأرمن الكاثوليك. كثير من الزملاء الإعلاميين سلموا عليك كثير. ما تسأليني مين، تم عدهم كلهم.
0: سلم لعليهم
1: بس كثير وصلوا لك تحية.
0: أكيد سلمت لعليهم.
1: إيه أكيد ولو.
0: صرنا زمان ما شفنا حدا.
1: كان لقاء كثير حلو مشكور غبطة البطريرك ميناسيان. كان عمل لقاء مراي برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اللي مثلته السيدة الأولى نعمة عون. مش معقول اطلالتها، شو هالرقي، شو هال مش معقول، شو مرتبه هالست. كان لقاء بيجمع كثير اعلاميين من كل المؤسسات الاعلاميه المرئيه والمسموعه والمكتوبه، بس كثير كان هيك محصور. كان بحضور ومشاركه وزير الاعلام دكتور بول مرقص وممثلين عن كل هالوسائل ونائب الصحافه ونائب محرري الصحافه كلهم كانوا موجودين. كانت بتعرفي لفتة حلوة، يعني كلمة غبطة البطريرك ميناسيان كانت رائعة. يعني حكي عن دور الإعلام قديش مهم خصوصا بهالظروف الصعبة. حتى دكتور بول مرقص وزير الإعلام عن جد كلمته كانت رائعة رائعة، يعني بقدروا الإعلام والرسالة اللي عم يعملوها. وحكي عن قانون الإعلام، قال لهم يا عمي والله هيدا قانون الإعلام منه جاي، قانون الإعلام الجديد لحتى يقيد حريتكم، هيدا جاي لحتى يحمي حريتكم. وكرموا كل الأشخاص يلي كانوا يلي غطوا تقديس المطران الشهيد غناطيوس مالويان بتشرين الأول الماضي. كانت لفتة كتير حلوة. ميراي بدي أحكي شوي هيك، بدي بلش بموضوع الحرب، الحرب والسلم. أو شيء بدي أقول لأنه بتعرف الاعتداءات بعدها مكملة بالجنوب، يعني وكل الليل كان في ضرب ومبارح والهيئة مكملة. بس أنا بقول أنه رح يجي يوم بموضوع الحرب والسلم بلبنان، رح يجي يوم ورح توقف، لأنه ما في غير المفاوضات. ما بعمره المدفع والطيارة والمسيرة بتعطي نتيجة. يعني نتيجة المفاوضات لازم تكون، لازم هيك مش رح أقول قريبة بس بدها تعطي نتيجة
0: إن شاء الله يا رب.
1: ونتيجة المفاوضات دايما بتكون تجنيب البلد من ويلات الحروب، وهيدا بفتكر اللي بدنا إياه كل اللبنانيين من كل الانتماءات. بعرف انه في كتار ضد المفاوضات المباشرة مع اسرائيل، بس ما في غيرها ممكن تخفف.
0: طيب شو الحل التاني؟
1: انه نتجنب الحروب. ما في حل تاني، منضل بمواجهة نحن وسائل. بنهاية هي جارتنا، شأنا ما أبينا. فيك تكون عندك جارة ميراي بالبناية ما بتحبيها ومش أصحاب انت وياها وفي عداوة بين بعضكم، بس على القليلة انت ونازل اذا طلعت بوجهك بتقولي لها بونجور، ما بتتعاطي معها، لا بتفوتي على بيتها ولا بتعملي لها زيارة ولا بتدقي لها تعشى بقهوة كافيه دو برازيل حتى الركوة. فكل واحد ببيته. ف يعني ميراي ضروري كل اللبنانيين يوحدوا رأيهم بهالمرحلة، مواجهة كل شيء عم نعيشه ويلي عم يمرق فيها لبنان ما بتكون إلا بوحدتنا، بوحدتنا الوطنية، أن نكون كلنا متضامنين مع بعضنا. وأهم شيء نتمسك بالجيش اللبناني. يكون عنا هيدي القناعة أنه الجيش اللبناني وحده بحق له يدافع عنا، وانتهى الموضوع يلي بيخون الجيش، يلي بيقلل من أهميته، يلي بيقلل من أهمية أنه منه قادر يكون هو بالمواجهة. تركوها عدوا أنتوا على جنب. تركناكم سنين جبتوا لنا الدمار والويلات، بكل مره كنتوا تحتفلوا على الجثث وعلى الشهداء والضحايا وتطلعوا تضيفوا بقلاوه وتوزعوا صور وتقولوا انه انتوا ربحتوا، انتوا دمرتوا البلد. كل شيء عم نعيشه هلا هن نتائج الحروب المتتاليه. يعني قبل مثلا من حرب تموز 2006 ارتاحوا شوي ل 2023 24، يعني ليك قديه المس هلا بطلوا يقتنعوا. صار كل ما واحد دقته شوكه برا بدهم يدافعوا عنه ويساندوا من لبنان، وهيدي نتيجة الحروب. فأنا بدي شد على إيد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. صدقيني امبارح بكلمة غبطة البطرك و2020 وقت الحكي عن رئيس الجمهورية شوفي ولعت الصالة، وهودي الصحافة، هودي واجهة البلد كله زقفوا. وزير الإعلام وقت الحكي يعني ميراي أملنا برئيس الجمهورية، أول رئيس جمهورية من فترة طويلة، في كتير ما بأيدوا حكي ويمكن ينزعج على أول رئيس جمهورية من فترة طويلة على القليلة بتشوفي في رجال بوجهك عم بيواجه عم يحكي عم بدق عواصم العالم كلها عم يجرب يعمل المستحيل لحتى يجيب السلام لهالبلد. الله يكون معه والله عن جد يعطيه حسب نوية. بس هون بدي أنا وجه له نداء ميراي بالمقابل، أنا بعرف أنه كتار بيسمعونا من الأصل الجمهوري. بارح مستشاره الإعلامي الأستاذ رفيق شلالة بدي حيه لو افتعنا وياه وحكينا كتير وتصورنا مع بعض وسلم عليك كتير مستشار الرئيس بيوصلوا له. تعرفي ميراي بلش العد العكسي لمهلة الشهر على تمرير مجلس النواب لقانون العفو العام، بفتكر إذا مش غلطان ب 12 آب هي صارت، يعني بعد عندك شيء 9 أيام تقريبا. فإذا وقع رئيس الجمهورية أو ما وقع بصير نافذ القانون بمرور الشهر، وبحال أبدى ملاحظات رئيس الجمهورية بيرجع القانون لمجلس النواب لحتى يرجع يدرسوه من جديد. فأكيد ميراي ما في شك أنه في مظلومين كتار بالسجون اللبنانية، في كتير مظلومين، بس كمان ما فينا ننكر أنه في مجرمين، كان برومية بكل السجون في مجرمين. وهودي أنا بالنسبة لإلي وهيدا رأيي ورأي كتار من اللبنانيين، هودي المجرمين ممنوع يشملهم العفو العام، خصوصا كل إيد منهم انمدت على الجيش اللبناني وعلى كل الناس. يعني أنا بدي أقول يعني في أنا ميراي في موتى بالقبور، أنا بقول رح بيقوموا على هودي المجرمين بحال يلي كانوا هالموتى اللي كانوا نتائج جرائم هالأشخاص يلي بالحبس، هودي بدهم يرجعوا يقوموا وبدهم يدعوا عليهم، لأنه مش معقول واحد عمل جريمة وقتل شخص هيك عن قصد، يمكن كان عم يسرقه، يمكن لأي سبب كان، أنا ما في إجا أعمل له عفو عام لهذا المجرم، مش هيك بردعه وبعلمه. وكمان من هالمجرمين، أول هالمجرمين هو حاكم مصرف لبنان السابق يلي عمل أفظع وأكبر جريمة بحق الشعب اللبناني. انتبه ميراي، أنا لا عم أقول عنه مجرم وأنا مسؤول عن كلامي، مش بس لأنه سرق الشعب اللبناني وصرف الأموال، على مبارع بقرة موضوع أنه كان عنده 4 نسوان بسمينه بالأسماء وكل وحدة شو عنده بملايين الدولارات عقارات، يعني وحدة كانت موظفة عنده صارت غير عشيقته، صار عنده بيوت وأملاك وأراضي وعقارات مش بس بلبنان، برات لبنان، بفرنسا، باليونان، بقبرص، أنا ما أقول عنه مجرم لأنه ميراي سرق الشعب اللبناني، بس أنا أقول عنه مجرم لأنه حامي أسرار هالعصابة اللي كمان هي سرقتنا، هو ساكت عنهم. يعني شو يعني شو يعني ليش هو عم يسكت عن هالمجرمين ما حدا بيعرف. يعني سمعت شي مرة طلع قال انه انا متواطئ مع الوزير الفلاني،
0: ابدا
1: ما بعرف ليش طالع براسه، وهيدي جريمة بحد ذاتها انه انت تسكتي عن الخطأ. فبدي وجه نداء لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عن جد انه ينفذ يلي وعدنا فيه بخطاب القسم وقالنا بالعدالة العادلة. ما بتكون هيدي عدالة عادلة وقت اللي منشمل كل المجرمين بالعفو العام صراحة.
0: أوكي
1: ميراي بدي أحكي عن حوادث السير. حوادث السير بلبنان هيدي أكبر جرائم على طرقتنا. مبارح في 3 قتلى على الطرقات بعد المتابعة مع غرفة التحكم المروري. 2 موتويات عملوا أكسيدون، موتويتين فاتوا ببعضهم ببلدة حوش الرافعة، يعني حدش مستار وهيدي المنطقة توفوا على الفور شاب سوري وشاب لبناني، يعني فاتوا ببعضهم بضيعة، أنا ما بفهم كيف بضيعة بيعملوا أكسيدون 2 موتويات توفوا على الفور. القتيل الثالث كان عامل أكسيدون من يومين وتوفى اليوم، فجأة اليوم توفى الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: بالنسبة لمخالفة السرعة الزايدة اللي تسجلت امبارح على طرقاتنا يلي ضبطتها رادارات قوى الأمن الداخلي بلغت 566 مخالفة سرعة زايدة. بدي أختم ميراي أخبارنا، هو مش خبر بس عن جد مبارح حكيت أنا والصحفيين ويلي منن مجرد هاويين صحافة أو مثل المتطفلين على المهنة. مبارح ميراي كنا عم نحكي مع نحنا صحفيين مخضرمين، بالأخص مدام ريبيكا أبو ناظر يلي هي بالرابطة المروية والناشيطة، ايه كانت حدد غير عشبالي وكتير كتير كتير كتير سلمتها
0: كتير اشتقت لك.
1: كنا عم نحكي ميراي بموضوع كان مدير صوت لبنان أستاذ أسعد مارون، كان كتار زملاء موجودين، كنا عم نحكي بموضوع ميراي ليش كل ما دق الكوز بالجرة. أنا عندي مأخذ على غبطة البطريرك وعلى أساقفة وعلى، بس مش انه كل مرة بطلع بشهر كل ما دق الكوز بالجرة بنطلع منتطاول على غبطة البطريار الكاردينال مار بشارة بطرس الرعاي، ما في حدا ميراي كامل، ويمكن هن اكتر منا بيغلطوا بس انت بيغلطوا. انت عم تتابع على السوشيال ميديا شو عم بيصير؟ صار القرار اللي طلع عن قداسة البابا لونة 14 هيدا معمول كرمال البطريارك الماروني، والله عيب عيب عليكم. يعني عم ينكتب قصص يمكن يكون مزبوط بس ما تشهروا على السوشيال ميديا،
0: عيب.
1: يعني ما بعرف ميراي، يعني كل قرار كنسة بتاخده الكنيسة ده يغرم نغربته بشخص معين. حتى حكيت مع المونسينيور كان بالرئيس اتحاد المجلس الصحافة الكاثوليكية المونسينيور عبدو أبو كاظم، يعني نفس الموضوع كنا عم نحكي. يعني كل ما يصير شيء دغري بنربط اسم البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الرعاي، واللي بزعل ميراي ما في حدا عم يردع، يعني ما حدا عم بيلاحق كل اللي عم يكتب هالمواضيع وهالحملات وهالتجريح. يعني ليش ما بتقولوا انه يا جماعة هيدا قرار كنسة اوسع بيتعلق بالكنائس الشرقية البطريركية كلها وبقلية عمل السينودوس والأساقفة؟ يعني ما فينا نختصر هيدا القرار بس بشخص البطريرك الكاردينال مار بطرس الرعاي، وصار كل لبناني صار محلل. هلأ بعيلول مطيرين البطرك بيري حاطين أسماء، حاطين، بتعرفي أنا انبسطت لأن كنا أصحابي،
0: أسماء
1: بيري حاطين أسماء جاية مطران دير الأحمر حنا رحمة بدحية، كمان حاطين اسم سيدنا حنا علوان، حاطين اسم سيدنا ميشيل عون. يعني بعد البطرك بكامل وعيه هو على رأس الكنيسة المارونية وقاعدين هالناس بيحللوا بيكتبوا، والله عن جد عيب عليكم.
0: عيب.
1: خلونا نروق، وإذا كان مزبوط هيدا القرار غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الرعاي هو المقصود فيه، تركوا الكنيسة هي تاخد يعني تعمل شغلة.
0: أوكي.
1: خلصت ميراي أخبارنا، في كتير أخبار بس بدي أعطي هيك مساحة صغيرة إذا بتسمحي لي. بدي أرجع أذكر كل المستمعين ضروري ضروري ضروري تجربوا لنا هالمطعم اللي بدي أخبركم عنه. جبت لك المنيو ميراي، ما عندك بقى حجة. فهيدا المنيو تبع مطعم كبة زمان،
0: هيدا نشوف يا ويلي.
1: 23 سنة مطعم كبة زمان بمجال الأكل، بيفتح بسوديكو بدبي من الساعة 12 الظهر حتى الساعة 11 بالليل، خدمة الدليفري من 12 الظهر لساعة 9 بالمساء، 9 المساء عفوا. مطعم كبة زمان، مطعم صغير تاوي، يعني بس نقول صغير تلا ما فينا ما نجيب سيرة الكبة، اسمه كبة زمان. كل أنواع الكبة ميراي، الكبة الغير شكل، يعني عم تحكي الكبة النية، راس الكبة، أو فيهم يختاروها بلحمة بشحم
0: لبنة،
1: أو بلبنة
0: لبنة،
1: أو بزبدة. كمان بيعملوا أنواع كتير من الكبة بالصينية، فوارغ، نيفة، راس نيفة، السنات، مقادم، كبة باللبن وشيش برك. كمان عندهم ترويقة، فيك تطلبي للترويقة ميراي أو انترناشنال أو لبناني، فيهم الترويقة من 9:30 لـ11:30 كل يوم ترويقة. وعندهم بيقدروا بس يطلبوا فيهم ميراي، يطلبوا عندهم كتير أنواع الكومبويات، يعني بيكون تشكيل كتير كبيرة بالطعمة كذا كذا شخص.
0: يا أمي أنا عم شوف قدامي شو هاي الكبة الصاجية، شو يعني
1: ما بعرف مبتع. أنا ما دقت غير الكبة الصغيرة توية قبل مبارح بس رحت لعندهم. هلأ اليوم والله بدي أروح لعندهم، أول شي بدي أكل كبة بالصينية، هيدا حياتي أنا. بس ميراي عن جد بدي أقول للمستمعين بليز جربوه بالصدق وأكيد مجربينه، بس أنا بدي لكم جربوا فرع دبي الجديد. أنت وشي بس قطع كنيس صعود نزل صوب أنطلياس على الطريق الداخلية موجود على شمالكم كبة زمان. بس خليني ميراي أقول رقم التليفون لأنه إذا بدكم تطلبوا ديليفري فرع دبي هيدا رقمهم، حفظوا عندكم 79-043-573. فإذا دبي كبة زمان 79-043-573. أما فرع السوديكو 70-429-934. فإذا 70-429-934. كل حدا ميراي ما لحق ياخد رقم مطعم كبة زمان كان فرع دبي أو صديقه، أنا هلأ رح كون موجود حد إلي ورح كون عم رد على كل التليفونات يلي بدهم نرقمه
0: أكيد.
1: على 03 بعتولي واتساب على 03-777-969. شهيناك ما هيك؟
0: ايه واو،
1: شهينا كل المستمعين.
0: هيك شفت شيء كبة بالزيت؟
1: ما بعرف
0: ايه يعني كبة باللحمة.
1: رح جيب لك تفسيرات على كل شيء عم تسألي.
0: اوكي كبة بالزيت، بس قل لي شو يعني بليز.
1: تكي شو القرص؟ كبة راس بالدهن، كبة راس باللحمة، باللبنة، هيدي اللبنة
0: قصة كبيرة. اللبنة ياي في طيبة، بس ليش مش عاملين كبة بالكرز؟
1: ما بعرف هلا بعطيهم الفكرة.
0: أطيب كبة بالكرز كتير.
1: تعرف أنا دقت عند بير يفون مثل راس كفتة هيك مبرومين بالكرز كتير طيب.
0: يا كبة يا كفتة على كل شاهدنا شو بدك فينا على بكرة.
1: لك صورة الجرن الكبة.
0: ايه يلا كتير مني، روحوا على كبة زمان وتذكرونا
1: ميراي. بس خليني أقول للمستمعين أنه ضروري ضروري بس يروحوا على مطعم كبة زمان أو بدبي أو بالسوديكو
0: ايه؟
1: ضروري يقولوا لهم أنه نحن من مستمعي أغاني أغاني، هيدي
0: اوكي.
1: كلمة السر بيطلع لهم دغري ديسكاونت على الفاتورة ابتداء من التنين. رح نبلش نقول قدين النسبة، فأنا بدي هلأ هني يكتشفوها يعني من هلأ للأحد، وابتداء من التنين رح نصير نربح كمان أشخاص يروحوا يتغدوا أو يتعشوا بمطاعم كبة زمان أو بدبي أو بالسوديكو.
0: شكرا لك شربيل، أكيد نحن راح نكفي سوا من قلب بيروت.
2: نهرمو السكر أو مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: الحليب. Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition. On September 8th, with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara. Officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: مثل العتمه. شو يا عتمه هاي يا عتمه؟ بس صباح الخير واهلا وسهلا فيكم. شو وينكم؟ اخباركم؟ احوالكم؟ كله تمام؟
1: على شو بعدك بتحب؟ على شو على شو
0: على شو
1: على شو ماشي؟
0: ايه على شو مزبوط، على شو هول اللي شايفين حالهم على شو. بس امبارح سمعت لكم مثل، حدا قال لي قولك شو انبسطت فيه. شو قال لي؟ قال لي عم نحكي عن شخص شايف حاله يعني مش معقول انه كتير هو فوق بالسماء ماشي طاير ونحن على الارض. قال لي بدك هيدا الزلمة تشتري قد ما يعني قد ما بيسوى وتبيعي قد ما بيقدر حاله، تعملي ثروة. معلي خليكن على أرض معلش، يعني فوق بصير عندكم صفقة هواء.

اللي ما عنده هموم ولك يا إلي مين هو؟ يلا خلينا نذكر المستمعين بسيرفي فايند، هيدا التطبيق اللي بيحللك كتير أمور بحياتك. هلا مش كل يعني كل ما بدكن شغلة أو ناقصكن شي بتصيروا تتحذروا وتسألوا وتتلفنوا، كل اللي عليكم تعملوه إنه تنزلوا الأب سيرفي فايند، تكتبوا الشغلة اللي بدكن إياها وبتلاقوها وين موجودة من الأقرب عليكم للأبعد. هي أهين منها يعني. هلأ إذا خدمتك أو محلك موجودين على سيرفي فايند بصير يبين على اللي عم بيفتشوا عليه. كمان فرصة رائعة للطلاب لطلعوا مصروف زيادة، يعني فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة أو مهنة. هلأ هو لما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك، وإذا بدكن الناس بتكون أعلى شو رأيكم تواصلوا مع الإدارة بسيرفي فايند؟ هو الأرقام 70 71 10 77 06. عم بقلكن الكود لأنه عندهم 2 كود 70 و 71. الرقم هو 10 77 06.

يعني هلا كان عم بيقول شربي لانه احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث امبارح 3 قتلى. الله يستر، يعني الله يحميكم على الطرقات، الشباب والصبايا اللي بيسربوا بالليالي، الموتويات بليز يا جماعة منكن كاسبر، ما بعرف لأنه هلأ الجيل الجديد ما بيعرف كاسبر. كاسبر هو ديسانز أنيمي كنا نحضره نحنا وصغار. كاسبر يعني الشبح، إنه ما بتلاقوا ما بتشوفوه، بقى منكن شبح ما عليه، عم تمشوا بين الطرقات. هلأ اليوم مثلا أنا وجاي على الطريق البحرية، في موتو معه مرته وابنه، عائلة بكاملة، جاي بعكس السير، السيارة اللي بوجه دغري صارت تزمر، ست عم بتسوق صارت تزمر ويشبر لها بإيديه ويعمل لها بك يا زلمة جاي بعكس السير أنت، إنه ما في وعي، ما في معك بنتك ومرتك، مش خايف على حالك، خاف على مرتك وعلى بنتك. خي مرتك أوكي كمان حطها على جنب، مش خايف على بنتك؟

ألين صباح الخير ولك يا هلا فيكي. عم تخبرني ألين قالت لي مدام ما بتصدقي ضيعت شيء ما فهمت شو ضيعت شيء بعد جمعتين لقيتها ومبسوطة قد الدنيا اليوم لأنه دقولة وقالولة لعينالك الغرض. شو يعني ضيعتي أنت بالأساس؟ يلا حق وحلال أنه هيك بيقولوا أنه إذا ضاع منك شيء ورجعت لقيته حق وحلال.

انه بالنتيجه يا إلين مش انت بس، مين ما ضيع حاله، قولك حالنا ضيعنا عطول منضيع اشياء، خصوصي بس نفوت على السوبر ماركت على محل بدنا نشتري شغله، يا مننسى العوينات يا السليولير يا البورتموني يا ما 100,000 شغله مننسى ومنفل منلف ومنرجع على السوبر ماركت.

0: يا ويلي شو مضيعة أشياء. أنا ما بقدر أخبركم، ما بقدر لكم شو مضيعة، لأنه فركش شوي أنا، يعني إنه ماني كتير منظمة ومرتبة وهيك، خصوصي ما تعطيني ورقة، ما تعطيني، لأنه ما في مجال، يعني بحطها بجرور وبعدين انتهى الحديث. جرور لا، بحطها بالتلاجة، ما بحطها بالجرور.
1: وبرضه ما بصدق وانا ليه
0: لا حطيت او حط ما بعرف مستمعين بيعتيلي حط المفتاح بالتلاجة، شفت انه انا كمان التلاجة عندي مهمة، حط المفتاح بالتلاجة.

ايام شو اسمها مش ايام يا ربي ما كنت بدي اقول شيء وقلت شيء. الريموت كنترول خبرتكم انا ضلينا كل بعد الظهر ندور على ريموت كنترول ما كنا نعرف دايما بتدوروا على الكنبية اللي قاعدين فيها بتشيلوا هالتكيات شو بتشوفوا تحت التكيات لا بتكونوا عم تدوروا على شيء بتبلش عملية التنظيف عرفتوا بتصيروا تلاقوا اشياء شيء بالجوارير شيء بالكنبيات ضايعين ورايحين مهم ما خلينا شلنا الكنبيات لبرا ظهرناهم لبرا رحنا على المطبخ على الحمام على السالونات ما كنا نلاقي الريموت كنترول لا بس شيء يعني مش معقول أخذت معنا 3-4 ساعات وما كنا نلاقي آخر شيء هاي البنت اللي عندي عم تفتح الخزانة تبع الصحون لقيتها على رف من هيدا ما فتحنا يعني معقولة إنه حطوا حد الصحون ما يعني قال حطيت الموبايل بالبراد والخيار أخدتهم عقدت النوم منيحة هاي منيحة

لا هاي مش بسيطة أنوار ولا ندفي يعني البسيطة لقيتيها للريموت كنترول ومش الحال. أنا حطيت السلولير على ظهر السيارة شو بتصير هاي حطيت السلولير على ظهر السيارة ومشيت وراح السلولير وقلب قدامي بدي يكون ضرب فريم أكيد ضربت فريم تزحط السلولير.

0: مشهور. هاي رندا، انا حطيت سكربينة بنتي بالبراد وقعدت تاني يوم ابرم عليا. يا ويلي يا عمي
1: شو بدا العالم فيه.
0: بدي اذكر كل المستمعين انه متانوس تريدينج هلا عاملين مع الباك تو سكول عروض كتير كبيره ومنوعه على كل منتجات اوزمو. حتى مستمعينا في أنواع جديدة اليوم نزلت من أوزمو بتلاقوها على الويب سايت متانوس تريدينج.com. هلأ ما تنسوا تستعملوا البرومو كود برومو كود أغاني 15 لتستفيدوا من حسم 15%. وضروري مستمعين اللي عم تسمعونا تبلغوا كل إدارات المدارس لحتى تتسجل من هلا بحملة الباك تو سكول. رح منكون عم نزور المدارس اللي بتتسجل مسبقاً مع كاركترات أوزمو الكتيرة، ورح نكون عم نعمل أكيد لتلميذ أنيميشن، ورح نوزع عليهم بوكسات من أوزمو مليانين بمنتجات أوزمو وكتير أشياء مش بس أوزمو. ضروري تتسجلوا على 03-777-9699. إذن الباك تو سكول مع الفترة الصباحية بأغاني أغاني ومتانوس تريدينج لازم تتسجلوا على هالرقم 03-777-9699.
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: كليو هو الحليب.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

مستمعين على لقائنا. صباح الخير من جديد. إن شاء الله تكونوا رايقين يا رب اليوم، وإن شاء الله يكفي هالنهار حلو ما نسمع هيك أخبار عاطلة. شخصية عم بحكي يعني أخبار أنتو بتتعلق فيكن، إن شاء الله يا رب تسمعوا بس الأخبار الحلوة. مثل العادة بهالوقت دغري نحن وياكن منروح إلى تارجت فود. أكيد مثل ما بقلكن دايما النظافة صارت أسهل وألطف مع أجدد منتج لفرش أند سموث، هيدي فرش أند سموث ووتر وايبس. مناديل مكونة من 99% مي نائية بتنظف بلطف وفعالية من دون كحول مواد قاسية أو عطر. أكيد اللي بحبوا يربحوا معنا فيهم يتصلوا فينا على 01 322 1000.

اتصال. الو الو، مفتوح الخط. الو الو، ما في. يلا على كل المستمعين، فريش اند سموث ووتر وايبس مناسبة للكبار والصغار وحتى للبشرة الحساسة. يلا رجعوا اتصلوا فينا، ان شاء الله الشخص اللي اتصل قبل هو يرجع يتصل تيكون الحظ لإله. 01-322-1000.

0: فريش اند سموث، عمليه وسهله الحمل، بترفقكم بكل وقت ومكان وبكل ظهراتكم حتى على البحر. الو الو الو اي بونجور
1: بونجور.
0: ولك اهلا وسهلا.
1: لك استقبالك يا ميراي. يا عم صرنا زمان ما حكيتكم انا ولا اتصلت معكم.
0: حبيبه قلبي مين معنا؟
1: معك اماندا.
0: اماندا شو عائلتك؟ اماندا
1: نصر الدين.
0: اهلا وسهلا فيك يا اماندا. مش مهم تحكينا، مهم تسمعينا.
1: اكيد السمع اكيد ما في منها.
0: اي ساعه بتبلشي تسمعي؟
1: 7:30.
0: على القد يعني. بس كون انا
1: بنزل على الكولوني وانا بكمل على شغلي لنوصل على السرد.
0: اوكي يعطيك العافيه.
1: وامتين
0: بتبلش بنتك المدرسه ولا
1: شو؟ 25 سبتمبر. هلا
0: بهيدا الشهر. يلا يعطيكم العافيه وان شاء الله عوده مباركه يا اماندا. يلا بدنا نقول لك الف مبروك، ربحتي معنا من تارجت فود. بدك تتصلي بالشركه بعد الساعه 10 هلا. أوكي. بس سكري بعطيكي الرقم. اوكي ميرسي
1: كثير من عيني.
0: يا هلا حبيبه قلبي. باي باي باي. بدها تتصل بي تارجت فود على 01-901-702 أو 703. وهلأ إلى نيلكي ستروبري أوت ماتشا لاتي. شو هيدا يا عمي؟ اليوم مع نيلكي صار فيكم تستمتعوا بمشروب جاهز ومميز مع تركيبة جديدة بتجمع بين الشوفين الماتشا ستروبري بطعم منعش وغني. معنا اتصال. الو
2: الو بونجور.
0: بونجورين اهلا وسهلا. مين معنا؟
2: يولا مارون.
0: كيفك يولا؟
2: الحمد لله ماشي الحال. انا دايما بسمعك بس اول مره بتصل وعلقت دغري.
0: خاي اهلا وسهلا فيك يا يولا. كل يوم تسمعينا؟
2: اكثر الاوقات. ايه اوكي. اولادي على الشغل.
0: ايه انت بتاخذيهم على شغلهم؟
2: ايه نعم.
0: يعطيك العافيه.
2: ميرسي الله يعافيك.
0: يا الله الام مش معقوله. وبترجع على البيت تحضري الاكل وتظبطي البيت.
2: الله
0: يلا الله يعطيك الصحة ويخلي لك إياهن.
2: مرسي.
0: أهلا وسهلا. أوكي مرسي. ربحتي معنا أكيد بدك تتصلي بشركة تارجت فود تستلمي جايزتك.
2: مرسي مرسي بكو. مرسي كتير.
0: مرسي يلا. باي باي. بونجورنا. باي. باي.
3: ماشي براحتك يا أخي مصلحتك. شوف إزاي أنا حقلق راحتك.
0: كمان يلا بدنا نحييها لأنه بيقولوا انه الام شو او خصوصا ست البيت شو بتعمل؟ شو بتعمل يعني؟ بتعمل كثير. لو ما ست البيت موجوده بالبيت ما بيمشي البيت يعني. يلا الف مبروك، ربحتي معنا من تارجت فود. بس بدك تتواصلي معهم بعد الساعه 10 على 01-901-702 أو 703.

0: فرق.
1: ناطحة السحاب عنا ما في، يعني نحن قاعدين بالثامن هلأ ونحس حالنا كأنه قاعدين بالمية، بس يوم ناطحة السحاب خلونا اليوم هيك نطلع شوي لفوق، فوق مشاكلنا، فوق العجقة وفوق الفواتير إذا فينا. أطول بناية بالعالم اليوم طبعا هو برج خليفة بدبي، ارتفاعه 828 متر وفي أكثر من 200 طابق، في منه 160 طابق مأهول يعني في سكان. يعني إذا وقفت تحته وطلعت لفوق بدها رقبتك أكيد فيزيو دغري، يعني ما في إنه بدك شي 10 جلسات دغري. بتصير تفكر انه يا عمي هول ناطحات السحاب طب كيف عمرون؟ والله مش هيني يعني، على اكيد في مهندسين، في عمال، في وزن، اساسات، كلها لازم تكون على قد، لانه غلطه واحده هويت يعني ما في. كمان خلينا نروح نحن وياكم على نيويورك امباير ستيت بيلدينج، بنايه قديمه يا عمي، قديمة سنة 1930 بنيوة، مش معقول 100 طابقين انبنوا بسنة و45 يوم. لا مش معقول، مش معقول انه ما كان في تكنولوجي، ما كان في كمبيوترات تعمل حسابات، ما كان في هول الرافعات العملاقة، ما بعرف كيف بنيوا، ما بعرف. الله عليك يا سيدي، يعني إذا الأسانسور معطل ما فيكم تقولوا بطلع على الدرج، لا بدكم تكتبوا الوصية مين بده ياخد ورطتكم قبل.

بفكر فيه لما نحكي انه عن هول البنايات ناطحات السحاب، شو بحس الانسان وهو قاعد بالطابق المية؟ اخذ شقة وقاعد بالطابق المية. يعني مش بس عالي، انت تقريبا يعني معلق بين الارض والسماء، انه بتطلع من الشباك السيارات تحتك بتصير نقطة نقطة نقطة، والناس ما بقى تعرف شو هني. يعني مش معقول انه دماغنا نحن خصوصا بلبنان مش متعودين، بس انا بقول اكيد ما رح يعملوا بلبنان no way، لانه تأملوا يعملوا ناطحة سحاب 100 طابق ونحن وطالعين وتنقطع الكهرباء.

يعني إذا هاي للمزح أكيد، يعني إنه إذا الواحد قرر ينتحر مثلا من ما بعرف من إمباير ستيت بيلدينج بنيويورك، إذا قرر مثلا بده ينتحر أكيد إذا نط من 100 طابق بيموت بال80 طابق.

0: بتنزل بالسلة بتنزل بالسلة يا عيني حرلاتي تنشوف شو في عندي.
1: بونجور مدام ميراي، يعطيك العافية، إن شاء الله يكون نهارك حلو. أنا قاعد بالطابق 100 بشوف كل شيء تحته نمل، بفكرهم كلهم نمل.
0: إيه نمل مزبوط، لأن أنا طالع على إمباير ستيت بيلدينج متغدية كذا مرة. مش معقول مش معقول. بعرف انه كيف بينزلوا 90-100 طابق، انه ما بعرف يعني بالطابق يعني اذا بدك تنزل 90 طابق، بالطابق 40 بتقلن جعت، بتكون بعدك مغدى فوق، قد ما بتاخد وقت يعني.

قال بيصيروا بيرو بيصيروا جيران الالينز. هلا انتو عطلينين هم يا بشار, قال كم ناطور بدها او كم لجنة بناية بدها؟ شفتوا نحنا وين ما بفكر؟ ما بنفكر انه مثلا بدنا نقعد بالطابق المية قدي حلو, شو المنظر وشو منشوف. ليكو كيف بنفكر حسابيا, كم ناطور بدنا وكم شو وكم لجنة بناية.

0: يلا
1: هاي. أنا بدي خبرك مبارح شو صار معي. مبارح مرقت عند فلافل أبو أندري بفرعون الجديد بكفرح باب
0: إيه.
1: وعم نحكي أنه أنا

0: بتسمحها مع موسم المدارس فاتحة بوابة لكم للتحضير للعودة. أكيد هني موجودين بجوني غدير، كل لوائح الكتب المدرسية موجودة عندهم بس بأفضل الأسعار ومع تجليد ببلش. عندهم حصومات خاصة بنسبة 10% على اللوائح، وكمان حصومات لمستمعي أغاني بنسبة 15% على كل أنواع القرطاسية. مجموعة من الشنط المدرسية، يعني بتختاروا اللي بدكن ياه. بالفعل مكتبة سماحة بغدير حد كل الناس وبتحس بظروفكن. أو ما تنسوا أنه مكتبة سماحة مع دار سماحة للنشر عندهم تاريخ طويل وخبرة كبيرة بعالم الكتاب، وبتقدم وبتطبع كتب وقصص معتمدة بالمناهج التربوية. يفتحوا كل يوم من 9 الصبح للـ 8 المساء، كمان السبت. ما تنسوا مكتبة سماحة بغدير، رح أعطيكم رقمهم 70 20 79 79، 70 20 79 79.
1: خير شو في؟
2: احكي ليه ساكت؟
1: عمين عم بتكذب؟
3: فوق ليه بدعت لسانك؟
1: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد بـ 18-19 و20 أيلول، من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

0: خلينا نشوف شو في أخبار جديدة مع شربل. صار معنا باستديوهات أغاني أغاني. هاي شربل.
1: صباح النور ميري، كيفك؟
0: بونجور شربل. بونجورين. رحت مبارع على فلافل أبو عمدري؟
1: رحت واليوم رايح. صار لي اليوم قلت على هو شي شهر ونص ما بعرف عن جد، خلص فسدت بفلافل أبو عمدري.

0: تعرف لأنه هلأ بالصيفية على طريقنا، يعني احنا طالعين بطلعة زوق مصباح وين الدريم بارك بوجه دغري قريب، بس حابب اليوم قلت للمستمعين انه حابب روح جرب فرع فرح باب اول غزير.
1: مش معقولة شو مهضومين
0: بعد ما شفته. انا جربت كل الفروع، حبيت كتير جبال انت الياس معود عليه، يعني تاريخ انا وفريق الاموندرين.
1: شوف كفرح باب غير شكل.
0: لا ضروري ضروري اليوم تعرفي عم بستفيد من الفرصة لانه مالينا ما بتتروق الصبح، بس نكون سوا يعني بصعوبة لنمرق سوا عند فلافل أبو أندري. هلا عم بستفيد إنه أنا لوحدي عم بقطع كل يوم.
1: وشو هالكرم فظيع على المستمع.
0: وهيك بوفر على مالينا تحضر لنا ترويقة، بقطع بتروع عند فلافل أبو أندري. بتعرفي ميراي يعني أول شيء كله أكل صحي. اليوم من مستشفى سان جون إذا كنت عم تسمعينا الصبح قالوا لي شربوا لي برافو، لأنه كل شيء عند أبو أندري خصوصا كل شيء معمول من الحبوب هيدا حديد، يعني اليوم أعطوني دفع جديد
1: بيقوي الركب. أيضا
0: صحيح
1: الحبوب
0: مثل المقادم والسنات والراس نيفا اللي عند مطعم كبة زمان بدبي وبالصوديكو
1: حلو.
0: نفس الشيء
1: يعني منتروق عن فلافل أبو أندري منتغدى عند كبة زمان
0: صحة. ميراي بدي بلش أخبارنا. أول شيء في بيان صدر عن إيادة الجيش اللبناني، أكيد مديرية التوجيه، وبيستاهل انه نوقف عنده خصوصا بهالمرحله الدقيقه اللي عم يمرق فيها لبنان. وحكينا على الساعه 8 بهالموضوع. قياده الجيش بتحذر من شائعات واخبار عم تنتشر ومنسوبه لوسائل اعلام اسرائيليه عم تحكي عن مواقف للجيش وعن مهماته بالجنوب. والجيش كان كتير واضح انه هالاخبار هي مفبركه، يعني خلينا ننتبه ضروري بهيك ظروف اي خبر بنسمعه او بنشوفه على السوشيال ميديا مش ضروري يكون صحيح، وخصوصا لما يكون عم نحكي عن مؤسسة بحجم الجيش اللبناني ومهماتها. قيادة الجيش أكدت أن عناصر المؤسسة العسكرية ملتزمين بتوجيهات القيادة وبالمهمات الموكلة لهم، وعم بيقوموا بواجباتهم بكل مسؤولية انطلاقا من إيمانهم بدورهم الوطني وبواجبهم بالدفاع عن سيادة لبنان وأمنه واستقراره. اللي لفتنا انه اشار البيان لنقطه كتير مهمه، انه توقيت اطلاق الشائعات بهالمرحله الحساسه ممكن يكون الهدف منه زرع الشك بالجيش اللبناني وزعزعه الثقه بين المؤسسه العسكريه وبين اللبنانيين. وهون ميراي الرساله الاساسيه برايي، ما لازم نكون ادوات بتروج لاي خبر من دون ما نتاكد من مصدره. امبارح معالي الوزير دكتور بول مرقص حكي كتير عن هذا الموضوع. حكي عن الحملة اللي عاملينها واللي عم تقطع عنا عن مكافحة الخطاب الكراهية، وقبل بتتذكر عملوا الحملة عن الشائعات. بنلقط الخبر يلا وما بنتأكد إذا مزبوط بنصير نبعته على الجروبات. فتحية لكل الناس، خلوا ثقتكم بالجيش اللبناني، ولا مرة صدقوني رح بيكون قرارهم مش بمطرحه، وكل تاريخ الجيش اللبناني بيأكد هذا الشيء.
1: يشرف
0: صحيح.
1: أوكي.
0: بدي أقول خلينا شوي نحكي عن موضوع المدرسة. اليوم فتحت جروحات الناس، أنا الأهالي الصبح الأقساط عن جد كارثة اللي عم بيصير بمدارسنا.
1: الله يساعد الناس.
0: من حوالي ربع ساعة ميراي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي افتتح المؤتمر التربوي 32 بمدرسة سيدة الويزة بدعوة من اللجنة الأسقفية للمدارس والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية وبمشاركة وزير الإعلام دكتور بول مرقص. بتعرفي كنت عم فكر من شوي إنه أنا صرت امبارح جاي عم نق الصبح وربحت المستمعين جميلة، كنت عم فكر إنه يا عمي هالوزراء بيسهروا مثلا بالليل، يعني كان اليوم قبل الضوء يحو موجود بالويزة. نفس الشيء بالنسبة لدكتور نزار هاني كمان كان عنده شيء بالليل، هلا عنده مؤتمر بأحد الأوتيلات.
1: يعطيهم العافية.
0: الله يقويهم.
1: شو بدنا نقول لهم؟
0: المؤتمر ميراي التربوي اليوم لفتنا عنوانه حول مهنة التعليم بعصر الذكاء الاصطناعي الجديد. مهنة التعليم رح تبقى رسالة متجددة، يعني بالرغم من التطور اللي صاير رح تبقى تواكب مهنة التعليم هالحداثة وخصوصا الذكاء الاصطناعي. فإن شاء الله الذكاء الاصطناعي ما يغير طريقة التعليم وما يلغي رسالة المعلم أو يصير ياخد محله. ان شاء الله يا رب. لا التكنولوجيا اكيد كثير مهمه، والتعليم مفروض انه يواكب العصر، بس يكون يعني تكون الحداثه والتكنولوجيا والعصر الذكاء الاصطناعي اللي شاغل الناس يكونوا لخدمه الانسان مش لحتى يلغوا دوره.
1: اوكي.
0: كمان من الاخبار على الساعه 3 الى ربع اليوم، لجنه الاساتذه المتعاقدين، يعني كله بالعلاقه بالمعلمات والاساتذه، بس اللي عم نحكي الاساتذه المتعاقدين بالساعه بالجامعه اللبنانيه مش بالمدارس، بدهم ينفذوا اعتصام وقفه احتجاجيه قدام السراي الحكوميه تاكيدا على حق الاساتذه باقرار ملف التفرغ وانصاف المتعاقدين. ليش على الساعه 3 الى ربع وقفتهم؟ لانه على الساعه 3 في جلسة لمجلس الوزراء، أكيد في مواضيع كثيرة لها علاقة بالمستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، بالإضافة إلى أنه وزير المالية ياسين جابر اليوم بالجلسة بده يعمل مثل عرض للتقرير يلي أعدته وزارة المالية حول مشروع موازنة 2027 يلي حكينا عنه مبارح. وكمان عرفت أنه وزير الزراعة دكتور نزار هاني بده كمان يعرض تقرير حول واقع المزارع والمسالخ يلي موجودين ضمن حرم مطار رفيع الحريري الدولة.
1: أوكي.
0: كمان من النشاطات المهمة ويلي بتفرج أفضل صورة عن وجه لبنان الحقيقة، اليوم على الساعة 6 المساء الأتسأل يعني نادي اللبناني للسيارات والسياحة رح يقعد مؤتمر صحافي بمركز الأتسأل بالكاستيك للإعلان عن رالي لبنان الدولة 48 يلي رح بيصير بين 10 و13 أيلول برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. أكيد رح نكون عم نواكب كل التفاصيل. أنا بوجه تحية لكل اللي بيسمعونا من الأتسأل، أستاذ جابي كريكر تحية كبيرة لك، ورئيس النادي البريزيدان كرم نبيل كرم تحية كبيرة لك.
1: أوكي
0: ميري، هلأ بتقولي لي زحتنا بالقرار البابوي، بس طلعت من هون اتصل فيه أحد الأباء لأنه خلينا نصوب ميري اللي صاير. أوكي. لأنه كل واحد فتح حسابه، اتصل فيه أحد الأباء وقال لي شرب البهنيك على يلي حكيته، وغبطة البطريرك مش ناطر أنا دافع عنه، أنا أكتر واحد بحط الإصبع على الجرح وعلى الغلط، بس بعرف حدودي. ميري بالنسبة لهذا القرار أخذ شوية معلومات عنه بدي أقولها. أكيد هذا القرار صدر عن قداسة البابا لون الرابع عشر، هو يعني إذا بدك هيدا مثل صلاحية تاريخية بتعديل شيء كتير أساسي بالقانون الكنسي وبهيكلية الكنيسة كلها. البطريرك هو كلنا بنعرفه، هو البي الروحي لنا كلنا سوا، هو رأس الكنيسة. خلينا نروح على البطريرك الماروني لأنه كل الناس نسبت هيدا القرار للبطريرك الكاردينال مارشار بطرس الراعي. كلنا بنعرف انه هو رأس الكنيسة، هو مثل ما قلنا بين الروحي، هو السلطة الأعلى. بس مع هيدا القرار الباباوي إذا بدك هو بيكون هيدا القرار بحال رفض البطريرك الاستقالة رغم طلب مجلس السينودوس منه. إذا شافوا عمل غلطة كبيرة يمكن في تراكمات، بيجتمع مجلس السينودوس وبيقولوا له أنه بيطلبوا منه يستقيل. اللي كان عم ينحكى عنه أنه رح يصدر، يعني إذا بدك نحن كنا ناطرين، واللي ضالعين بهذا الموضوع كنا ناطرين، لأنه انحكى كتير أنه قداسة البابا رح بيطلع قرار باباوي بيتعلق بتحديد عمر البطاركة والكرادلة، وكان انحكى أنه 80 سنة بس يصير عمره البطرك أو الكاردينال 80 سنة باي باي، بتروح بترتاح معزز مكرم، بس ما بتضلك بالخدمة الفعلية. لكن اجا هيدا القرار يعني اللي سموه قرار صلاحية الإقالة، يعني كيف بيقدروا يقيلوا البطريرك إذا غلط، لأنه كان مفاجئ وبعكس ما كانوا ناطرين، لهالسبب كان وقع هالقرار مثل الزاعة. عرفت شو؟ فأنا الخور اللي حكاني وطلب ما أقول اسمه، هو راهب فطلب مني ما أقول اسمه، مشان هيك كان الوقع تبعوله كتير قوي. هلا بحال وجود سبب كتير خطير بحق، يعني البطريرك عمل شيء كتير خطير، بحق للسينودوس انه يطلب من البطريرك انه يستقيل. وبحال امتنع البطريرك عن الاستقالة بينطرح عزله، بيعملوا اقتراع سري للأساقف اللي بحق لهم يصوتوا، بيصوتوا ضد إقالة البطريرك، بس ضروري بوقت الجلسة اللي صوتوا ضد إقالة البطريرك بده يكون في موافقة لثلثي أعضاء السينودوس، وأكيد بحق للبطريرك إنه يدافع عن حاله. وقرار العزل لو كان المجلس الأساقفي قدروا ينجحوا إنه يعملوا تصويت على إقالة البطريرك، بس بده موافقة قداسة البابا لحتى تتم الإقالة. فحبينا نصوب يعني عن جد على هذا القرار لحتى شوي هيك نخفف كل شيء عم ينقال. بس أنا بشوف ميراي إنه بهالقرار يعني صار فيه مشاركة بقلب الكنيسة، يعني كل المسؤولين الكنسيين بيكونوا عم بيشاركوا بالمسؤولية وبإدارة الكنيسة، يعني مش بس الرأس الكنيسة، في كيف بروما مش البابا لوحده بيطلع القرار، بيكون في عنده مجلس المستشارين والكرادلة كل موجودين حوله. يعني هيك بلبنان صار مش البطريرك الكلمة الفاصلة لقاله، في مجلس الأساقف المطارين هن كمان عم بيشاركوا بقرار الكنيسة. يعني أنا بشوفها شغلة كتير كتير كتير مهمة.
1: أوكي،
0: هيدي كل أخبارنا. مسيت أشوف عم يبعثوا لي شيء عن أمن الدولة، إذا في شيء خرج. كتير مهم. يلا رح تنبسطي أنت.
1: تنشوف
0: هلأ. وبعثوا لي تحية لكل اللي بيسمعونا بجهاز أمن الدولة بالمديرية العامة لأمن الدولة، تحية كتير كبيرة لكم. وأنتوا كمان كنا عم نحكي عن الجيش اللبناني، أنتوا الإنجازات اللي عم تعملوها كمان شيء كتير مهم. جهاز أمن الدولة أعلن عن مصادرة 11 مولد كهربائي عم بيخالفوا التسعيرة الرسمية وساعات التغذية بالشمال. هيدي بالشمال عبال ما يوصلوا على كل المناطق اللبنانية. بيري بما أنه حكينا عن الجيش حكينا لا كملي بعتذر.
1: لا عن عم بقول أنه أي من
0: الفوتير يعني سمعت حتى المستمعين عم بيقولوا لك من شوي
1: كتير.
0: يعني بده رقابة. في أصحاب مولدات عندهم ضمير، أصحاب ضمير هن، في أصحاب مولدات مأجرينه طار ضميرهم مع المدعي مع الودائع اللي طارت. تعرفي في شغلة كتير مهمة بس بدي أقول هيك بدي أختم فيها، بس قبل خليني لأنه كنت عم بحكي عن الجيش وعن أمن الدولة. اسمحي لي ميراي بدي أقول شغلة. امبارح كنت بأمن عام ريفون وتفاجأت. أنا قلت لك امبارح غلطت، يعني حكيت عن جهاز بالدولة اللبنانية أنا ولا مرة حكي عنه وما بحل أحكي عنه. لو كان عم بغلط بقدر أتصل في مكتب للشكاوى. بس امبارح كان عندي لقاء مطول مع رئيسة مركز أمن عام ريفون. شو هالليوتنان كولونيل يعني شو هالمقدم ميراي قديه بتنبسطي إنه سيدة هي على رأس مركز للأمن العام اللبناني. ياريت إذا بيصلحوا لك لأنه أنا بدي أظهر هلأ إذا في غيرها سيدات هلأ كرئيسة مركز. يعني أنا ما بعرف بس أكيد يمكن يكون فيه. بس شو هالضابط يلي بتمثل الأمن العام اللبناني خير تمثيل. أنا بدي أوجه لها تحية، المقدم أدريانا البستاني. شو حلو ميراي تفوتي على مطرح أنه دايما بس تقول الامرأة بيكون في هيك أنوثة نعومة. إذا بتشوفي يعني ست مع باية مطرحة وهي عم بتدير كل الرجال بالمركز. فتحية للأمن العام اللبناني ليوتنان كولونيل البستاني أدريان البستاني، تحية كبيرة لك ولكل الشباب معك. بدي أختم بشي مهم. ما بعرف قديش مزبوط هذا الخبر، جربت أعمل سيرش، بس زميلة بدي حيي زميلة أستاذة يولا سليمان يلي كانت مذيعة كتير مهمة بالال بي سي
1: وبصوت يولا
0: شفتها كاتبة على ميراي. أنا بتابع نقدة يعني حفر وتنزيل بتكتب على السوشيال ميديا. كاتبة إنه هلا أنا شفت مصدرين، هي حاطة 32 ألف مودع صاروا متوفيين، توفوا بدون ما يحصلوا على ودائعهم. هلا أكيد إنه توفوا يمكن بسبب انه صاروا كبار بالعمر او امراض، بس يمكن يكون ثلاث ارباعهم ماتوا فقع لانه انسرقت اموالهم. هلا ناس بتقول العدد 32,000، حوالي 32,000. في ناس بتقول صار عدد المتوفيين 39,000، هي من وقت انحجزت الودائع. بتعرفي ميراي قد ايه مجموع الودائع المسروقه، انا ما بدي اقول المحتجزه، المسروقه 82 تقريبا 82 مليار دولار. هيدا للشعب اللبناني، مش بس الشعب اللبناني، في ضيوف على لبنان، في سوريين، في إماراتيين، في سعوديين. شو هالاحتيال اللي عملوه؟ 82 مليار دولار سارقينهم. وبتعرفي لازم بفقرة لاحقة نقدر نحكي عن قانون الفجوة المالية، لأنه هيدا القانون إذا بيتمرى، حدا قال لي وضليع بهذا الموضوع أنه هيدا القانون، قانون الفجوة المالية، قدام اختبار كتير كبير، لأنه بحال أقر هيدا القانون يعني عندك 550,000 مودع، 550,000 مودع ما رح يحصلوا على ودائعهم في حال تمرر هيدا القانون. ما بعرف قديش هيدا الموضوع صحيح، بس ضروري نقدر نتابعه ونكون عم نجيب معلومات أكثر عن قانون الفجوة
1: يعني
0: المالية.
1: يعني هول اللي توفوا الله يرحمهم
0: راحت أموالهم،
1: ما هيك هيك رايحة أموالهم، شو بيعملوا؟
0: بدك الورثة تبعونهم إذا قالوا نفسي لاحقوا ويتابعوا، هو اللي صاحب العلاقة مباشرة استسلم
1: واستسلم وأي يا صحيح. حرام يا حرام،
0: وقدم لهم ياهن على طبق من فضة
1: قليلة.
0: ميراي نحن يلا مين بقول قليلة؟
1: أنا
0: جد؟
1: ايه؟
0: كمان رولا بأسأل شي كانت تقول قليلة،
1: كانت تقلدني رولا.
0: جد؟
1: بدي
0: تلع
1: لرولا.
0: رولا نيال قلبها زلتنا رولا شمية،
1: صارت ما قلدتني، كانت
0: أبصر عم بتنطنط بأوروبا من بلد لبلد هي ونعيم حلاوي، مقضيين أحلى أيام.
1: ايه اوكي يلا خليهم،
0: ونحن عم نكدح
1: خليهم بصوا،
0: ما بياخد شيء مع الواحد.
1: وأيه
0: بلاي، بس أنا عم بختم بدي أرجع أذكر المستمعين كل اللي هيك عندهم هالولع، أنا ما كنت أحب هيدا الشيء بس صار عندي ولع، إنه يكون عندي كلب بالبيت، بس بسيني له، بس في كتير مستمعين عندهم بسينات، فبدي أقول لكل اللي بيهتم بالبيت ضروري ضروري تفوتوا على ويب سايت طانوس تريدينج وتتسوقوا من عنده، مش بس أكل، مش بس دراي فود وويت فود وباتيه وتريد، شو بيخطر عبين إحنا كنا نقول حوالي 400 نوع من الأكسسوارات، هلأ فيك تقولي ميراي وبقوة أكثر من 600 نوع من الأكسسوارات. شو بيخطر على بالك؟ أشياء أمور غريبة عجيبة لهال الحيوانات الأليفة كلها موجودة عندهم، عندهم طانوس تريدينج. فوتوا على الويب سايت، ما تنسوا تحطوا البرومو كود أغاني 15، بيطلع لكم بيرجع ديسكاونت على سعر الجملة 15%. ولأي استفسار 03-929-9283. وما تنسوا كل اللي عم تسمعونا وعندكم أولاد بالمدارس، كنتوا معلمات، إن كنتوا أساتذة، أهالي بتشتغلوا بإدارة المدارس، ضروري تلحقوا حالكم، صار مسجل معنا حوالي 60 مدرسة، هيدا رقم قياسي ميراي، فينا ندخل عليه موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إنه لحديت هلأ صار مسجل حوالي 60 مدرسة لحتى نكون عم نزورهم، عم يتوزع عليهم منتجات أوزمو مجانا. أنا رح أقلك كل مدرسة $500، فرح لك انه $1,000 $2,000، ضربي $500 ب60 مدرسة، بتعرفي قد ايه نسبة هالكميات اللي رح تتوزع من اوزمو من خلال بوكسات مليانة منتجات اوزمو على كل التلاميذ، ضروري يلحقوا حالهم. رح نترك مجال بعد ميراي الاسبوع اللي جاي، يعني بكرة الجمعة والاسبوع اللي جاي، خبروا ادارة المدارس، خدوا موافقة منهم ورجعوا بعتولي اسم المدرسة بالواتساب لقلي مع اسم المدرسة واسم المسؤول يلي بدنا نتواصل معه، وقديش عم بتعرف على رهبات.
1: ايه برافو، التليفون نيالك
0: كثير عم يحكوني رهبات.
1: يلا كثير منيح.
0: فصفر 3 ميراي 777-969، هذا الرقم كمان مخصص اي شيء بدكن اياه من الفترة الصباحية، 03-777-969.
1: شكرا لك شربيل، اكيد نحن مستمعينا رح نكفي سوا من قلب بيروت.
2: الهرم مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: كل المستمعين وين ما كنتوا، أهلا وسهلا فيكم من جديد. ما رح نطول كمان اليوم، بتعرفوا أيام صيفية يعني، بكرة بالشتي بننضب ومنقعد
1: ضلك مشغول،
0: بكرة بالشتوية بننضب. لا تأس اليوم شو صاير برا؟ عتشتي؟ لا فنصين يا ويلي، شو بتحبوا تفنصوا علي؟ تأس اليوم مغطغط وحالته حالي، يمكن بالجبال عم تشتي ما بعرف.

وضباب. أنا طالع على عجلتون يا عمي. على الساحل قال الحرارة مرتفعة مش إنه رطوبة عالية يعني. هلا اليوم أيلول عم يعملنا بروفا شتوية. السماء مغطية والجبال أكيد فيها شتي. يلا أيلول عمالك علينا طول بالك، نحن بعد ما خلصنا الصيفية حرين، نحن بدنا نضل بالصيف، شو إلك معنا؟ أنا طالع على مطعم النسمات، يا الله شو مش معقول أكلهم شو طيب، أو شو هيك الغداء عندهم بيجمع كل الأحباب على أطيب أكل لبناني. أكيد يوم الأحد دايما أجواء حلوة عندهم، لأنه عندهم برنامج فني مع الون من شو أرم أو بمطعم النسمات الرومية للقلاعات. تعرفوا مسامعين الأعراس عندهم يخز العين بهالصيفية كانت يومية أكيد، لأن عندهم مساحات كتيرة، عندهم تراسات، عندهم فانيو، عندهم صالة مقفلة فخمة. يلا أسعار بتجنن لمستمعي أغاني أغاني. مطعم النسمات الرومية للقلاعات 03-22-88-21.

مستمعينا انه كتار من الناس ونحن كمان المذيعين يعني خصوصي على تلفزيون او شو عم بيصير عم بسمع شيء هيك عم ينبوب داينتي او لا ما بعرف ليه جبالي اليوم احكي عن هيدا الموضوع. موضوع حلو يعني مش انه بس الناس اللي بتعمل خصوص الفنانين يعني قبل مثلا ما يطلعوا على المسرح في ناس عندها طقوس بتعملها بتريحها. ليش فكرت بهالشي؟ كنت عم بسمع بافاروتي ما بعرف اي اذاعة ما انتبهت حاطين شي لبافاروتي بس ما هو حدا عم بيغنوا. تذكرت بافاروتي وقت اجا على لبنان تتذكروا اجا من شي 10 سنين يمكن على لبنان قال او قبل ما يطلع على الستيج طلب من الفريق البروديوسر انه يعطوه يجيبوا له مسامير تيحطهم بجيبة جاكيته ولا ما بيطلع يغني

الجمهور بيشوف مثلا الفنان بس يطلع على المسرح مزبط حاله بس ما بيعرف شو عمل قبله، يعني في قصص غريبة بتضحك أو بتأثر. أكيد إنه مثل بافاروتي مثلا وجابوا له هيدي شو بسموه هيدي السيارة الصغيرة فيك تسوقها بالمسرح وهيك كمان بدو إياها. ما بعرف غريبين هالطقوس هلا بالنسبة لنا نحن على التلفزيون على صعيد محلي، يعني ما في شيء طقوس. بس هلا هول اللي مفتكرين حالهم حدا وكبرت الخسة براسهم بصيروا يقولوا لك مثلا بدي أكل من مطعم فلان أو بدي أشرب من مطعم فلان أو جيبوا لي هيك أو اعملوا لي هيك. هول كلهم حركات يعني. ما بعرف أنا كيف الواحد بيأكل وبيطلع بيقدم برنامج أو بيطلع بيغني، كيف بتقدر؟ مش معقول، بدك تكون عم عهدي فاضي أكيد يعني. بس هيك حركات. بيونسي مثلا فتشت تشوف يعني اللحظات اللي بتسبق انه واحد يطلع على المسرح. هلا عم بحكي عن نجوم مشهورة، يعني بيونسي مثلا عندها شيء هيدي كتير قبل ما تطلع على المسرح، بتاخد وقت لها بتقعد بهدوء بتسمع البلاي ليست تبعها بتصلي مع الفرقة، يعني بتجيب الفرقة كلها بتقعدها معها وبيصلوا كلهم. تأثرت بهالشغلة. بيعملوا ستريتشنج مثلا، يعني تتفوت على المسرح بقوة وبطاقة، عندها لحظة هدوء وصلاة.

مثلا تايلور سويفت قصتها دايما بخبركم عنها لانه بقدرها كتير أنا هالفنانة، لأنه عملت حالة بحالة وهي صارت تكتب أغانية وتلحنون وهيك. مهم قصتها بتفرجيك قديش الإنسان ممكن يتعامل مع الحفلة كأنها رياضة حقيقية. قبل جولتها قال بتتدرب على التريد ميل وهي عم بتغني تتمرن صوتها، وقال بس تطلع غنية سريعة بتركض، بس تطلع غنية بطيئة بتمشي على مهلة. ماشي يعني ما عندها طقوس غريبة انه تعملها. أديل مثلا هون القصة بتختلف، قال معروفة انها بتتوتر كتير قبل ما تطلع على المسرح.

بيقولوا انه أديل كانت تعمل تمارين صوتيه قبل ما تطلع على المسرح، كانت احيانا تخاف لدرجه انه ما بدها تواجه الجمهور، كانت توقف ورا برداية الكوليس جوا وتقول لهم ما بدي، يقولوا لها شو ما بدي يعني جاي الاف الناس يسمعونك، بدك تطلعي مجبوره يعني. يعني ايه انه هلا احنا بنشوف الفنانين واثقين من نفسهم قدام الناس، وهي بيتعلموها اكيد انه كيف يقدروا يوقفوا ويعرفوا شو بدهم، كيف بدهم يغنوا، كيف بدهم يشدوا الناس لإلهم. هيدا كله علم يعني، منه هيك مش معقول كل واحد بيخلق هيك يعني. وممكن الفنان يكون قبله بربع ساعة عم بيحاول يسيطر على أعصابه ومش قادر.

مش بس الفنانين كم الناس اللي عنده مقابلة شغل امتحان سفر قبل ما تطلع وتحكوا قدام الناس. في ناس ما بتقدر تطلع تعمل بريزنتيشن بشغلها, ما بتقدر, ما يعني ما عندها اعصاب. ما بعرف انه عم تسألوني دغري, يعني السؤال لي شخصي انه انا شو كنت اعمل وقت قبل ما اطلع هلا الاذاعه. بالنسبة لإلنا هيني صارت, بس بالنسبة للتلفزيون لا, أكيد في رهبة. ما كنت أعمل شيء, بس كنت صلي قبل ما أطلع, ما بأكل ما بشرب ما ولا شيء إطلاقاً, بس بلبس بزبط شعراتي وهيك. بس أكيد بدي 10 دقايق ربع ساعة لوحدي قبل ما أطلع, بسكر الباب الأوضة وبقعد فيها بصلي وبطلع وبيمشي الحال. نسيت وبشرب قهوة كافيه دو برازيل أكيد, لأنه كافيه دو برازيل رفيقتي الصباح وبعد الظهر وحتى بالليل, لأنه بتصحصحني بتروقني بتخليني أكون كتير مرتاحة. كافيه دو برازيل شربه مثلي. اليوم كمان رح نفرقكم هلأ على أمل نتلاقى بكرة إن الله راد. تحية للكل أكيد, مرسي شربل, مرسي إلي أزي دي جي اليدزي رفقني اليوم كمان على إخراج الفترة. بدنا نقول لميلينا إن شاء الله تكوني عم تقضي أوقات حلوة كتير وأوقات مفيدة لإليك, ويلا ضلوا بخير, باي باي.

أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش. أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولاً لليلة المنتظرة. مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03 42 92 42.

أغاني أغاني جديد نصيف زيتون يا غرامي.

0: عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. اطرح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
1: صارت ستة
2: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
5: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
6: مش لأنه عجقة كتير.
7: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
8: جديد راغب علامي.

0: السنة حفل ميركس دور المنتظر للعام 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهده الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان. بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا مع بعض شوي.
2: تطلع الشمس والضو بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
3: احنا بالغربة بنشتاق لصوتك،
4: انا بسمعكم كل يوم.
2: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
5: مدام ميري انت مش عاوز تجربي تطلعي، انت اصلا فوق فوق فوق.
2: نحنا فريق واحد، انا وشربل ومالينا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
1: صارت ستة.
2: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
3: صباح لإلكم.
4: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
2: أنت قلت عيلة.
5: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
6: أنا أول مرة بشارك.
2: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
7: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
8: شفتوا مسرق بيته.
9: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: في
1: ايه؟ احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
0: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
1: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شيء؟ اذيتك؟ قربت صوبك شيء؟ لاكل هيدا الكره
0: من فوق اللي بدعت لسانك.
1: تعريف معك حق، مش كل شيء بينحب، بس في شيء واحد بينكره.
2: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
3: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس مننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
4: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
3: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
5: صوت الحيدة لك.
3: من 8 لتسعة المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.
6: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية اللي يتجوزها،
7: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
6: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك يتفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك وجمال الروح وغيره ما يهمك. قلبي يقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قلبي يقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

صاحبي الله يهديك وعقلك تكبر خليك عبنت التين ما يهمك المسار. فقلت له

له لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك فقلت له

0: هيك يا اخوان روح زلمتنا زعل.
1: جديد برهان الشعار نام يا جرح.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس تصوم دلنا مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني شو رأيك استوران في الدنيا وندور رح تبلشوا الويكند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في
1: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار جمعة وسبت

0: الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشهر اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. اطرح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، كونكتينج دياسبورا.
1: كل غنية وإلها عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. بالتنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: بالتلاتة أغاني طرب

0: كلهم عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
1: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
2: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
0: شو هاي؟
3: أنا بحبك.
0: أنا كمان.
3: باي.
0: هيك بس؟
4: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
0: جونا عايلي.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: لأجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش. أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة، مليانة ضيوف، ببرنامج بودكاست دور، أخبار، مفاجآت وكواليس. كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولاً لليلة المنتظرة.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: انت لو كنت بتهتم.
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس.
3: ما خاص معك وبعد عندنا مش طايقة.
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
4: هو انتو انتو انتو انتو عليك كنت أزوكا.
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني.

إنها الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.

0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: جننوني عيني جننوني عيونك دولا شفتهم.
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني. رامي عياش

0: حفل ميركس دور المنتظر للعام 26، أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهده الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: صارت ستي
2: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
5: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
6: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: الساعة 2 PM بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. اطرح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
1: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: بدنا نزوم.
1: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: Halib. Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara. Officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
1: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
2: كلمة غني عم بتدندل، كلمة أرقص عم بتفلل،
1: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
1: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشتي
1: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: بتعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
4: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
3: نحن معكم وحدكم سوا.
5: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري
3: لوين.
6: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
3: أكيد.
7: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
3: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
1: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: الحليب.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: صارت ستة
3: بعدكم نايمين او عيتوا عم تسمعونا؟
4: اول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإزاعة على اغاني
5: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
6: مرسي لألكم لانه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
3: مش معقول اغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها احساس بيشبه الناس.
7: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد احلى ايام.
8: احنا شو بتحب شربول؟ احنا معك للموت.
3: اسد واحد على التيك توك هيك بيكون الانتاج لوين وصلنا.
9: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
3: يا الله
10: مسكر السير.
3: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
11: لاحظين قد في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
3: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
12: غريبة غريبة غريبة غريبة
0: جديد مايا دياب غريبة

0: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، كونكتينج دياسبورا.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب.

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدة لط.
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش. أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة، مليانة ضيوف، ببرنامج بودكاست دور، أخبار، مفاجآت وكواليس. كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولاً لليلة المنتظرة. كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: جوا قلبه وجوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. اطرح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلاً الأسعار غليت ولك خلاص تعودنا، عجقة ولك طيب خلاص تعودنا، ما في كهرباء، المي نقطعت، البنزين غلي.
5: طبت الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: في؟
1: احكي لي يا ساكت، عمين عم تكذب
0: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
1: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شي؟ اذيتك؟ قربت صوبك شي؟ لاكل هيدا الكره
0: من فوق اللي بدعت لسانك.
1: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
2: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
3: عم حس إني غريبة.
4: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
3: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
4: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: حبك وبتعني لي وبهل
4: التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
4: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
3: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
5: انت لو كنت بتهتم
4: لأول مرة لايف تي في ريميكس،
5: ما خاص ما
4: أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.

0: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العيلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
1: هالسنة حفل ميركس دور المنتظر للعام 26، أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهد الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots, Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان. ويكند دايما غير مع أغاني أغاني
2: تحكي وتحكتله دلعنا يا
1: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
3: جننوني عينيك جننوني عيونك دولا شفتهم
1: حنيت. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني، زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: my job and this is what I do.
1: جديد too late ولا عاش ولا كان.

0: هو الحليب. Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition. On September 8th, with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara. Officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
1: Nostalgie présente.
2: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existe.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
2: On ira où tu voudras quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
2: Ça va pas changer le monde.
1: Avec nostalgie.
3: صارت ستي
4: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
5: وعيين يا شربور وعم نسمعك وبنحبك كثير واحلى عالم انتم.
6: انا عم بحكيك من امريكا
7: هلا بشرم الشيخ. والله فاكيشن بس كل يوم اسمع طبيعي يعني مع الماده.
4: ما تستهينوا بهالامور الصغيره يلي بتعملوها لانه كل انجاز كبير ببلش بخطوه كثير صغيره.
8: عاول الستي كانت تقول لي الدنيا فيها وما فيها.
9: اكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
10: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
11: عن جد اشتعنا للبنات.
4: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلي برنامج.
12: ولا رح بطل القصلي.
1: صارت ستة مع شرب السعادة من التنادى الجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
13: صارت ستة
14: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

0: الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجانية مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: شو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
3: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
2: نحنا معكم وحدكم سوا.
4: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف وراه واصل مدري لوين.
5: ايه. بعدني جاي من السويد صدقيني ما عم بعرف سوق.
2: أكيد.
6: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
2: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني

0: الحليب.
1: عم حس اني غريبة.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهل
0: التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: صارت ستة.
3: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
4: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني أغاني.
5: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
6: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
3: معقول أغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
7: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
8: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
3: أسعد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
9: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
3: يا الله
10: مسكر السير.
3: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
11: لاحظين قديه في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
3: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش. أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة، مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس، كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولا لليلة المنتظرة.
1: خير، شو في؟
2: احكي لي، ساكت
1: عمين عم تكذب؟
3: فوق لبل عقل فينك.
1: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس مننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
5: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
6: صوت الحيدالك.
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك كستورة في الدنيا وندور؟ رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار جمعة وسبت.

0: كل غنية وإلها علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
1: لأيام الهرا.
0: الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
1: يا جوا قلبه وجوا نايف.
0: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني

0: السنة حفل ميركس دور المنتظر للعام 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهده الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبك.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي نقطعت، البنزين غلي.
5: ضبط الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحك، مثل نغمة البداية.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

على أغاني أغاني.

0: الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. ويك إند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: تحكي وتحكي له دلعنا يا ما دلعت له.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك إند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

com. أخبارنا حصرية والدقة 100 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم. جديد

0: صارت ستة
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربول وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس كل يوم اسمع طبيعي
1: مع المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني.
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتقنا للبنات.
1: لبنان رح يرجع. المهم إنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلق برنامجي.
9: ولا رح بطل أرقص لي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنادى الجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. الويك اند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نروح
0: عيشوا أحلى أجواء الويك اند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع

0: شو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
1: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
0: نحنا معكم وحدكم سوا.
2: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
3: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
0: أكيد.
4: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
0: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: بتمرد ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعوا الأغنية زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك، هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السير.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الظاهرة طبعا انه ولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة، انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لك.
1: من 8 لتسعة المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM. نانسي عجرم، شهدي يا دنيا.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس تصوم دلنا مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك كاستورا نلف الدنيا وندور؟ رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مريو يا نظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار.

0: الثانية عشرة عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا هلا دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبك.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
5: نط الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. ويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بحكي وضحكت له دلعنا يا ما تدلعت له.
0: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
2: جننوني عينيك جننوني عيونك دولا شفتهم حنيت.
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم وكونوا